ñaanal suñu borom bi ñaan yàlla képp ku ko déglu yàlla suñu borom faj say aajo yàlla aara Touba yàlla la yàlla aara noonu ci daraje madlibul fawsayn a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya rabbi innaka al-qultu wa qawluka al-haqq وعدك سرقا دعوني استجب لكم وقلت عيدا واذكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأذكرك بأسر خزلة وأقول راجيا من كيدا وقبول

والفوز والعمل بالمحلوم. ثم الصلاة بسلام تبعها هل الذي خزي حمد تبعها هل الذي من بمراد اقتدى في سر وجري

لاين وعن شكرك العريم. منذ جسبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين، فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك، مفودا مسلما إليك أمري معاجرا لما لديك، ثم إليك لا إله سواك خسرت لما لم أجد سرواك، فجدت لي اليوم بخير مني وخدتني الاختفاء سني، من بعد ما قدمت داء الناس يدخلني في سرك الخناز، وكدت للأمراء والمتراع أسعد في تالف

فقلت ذات صبر وساتوسل بالمصطفى سفي عين الرسل وبي بنيعي وبناتي ما يسعوا في أسرع الأدماء وببنيعي وبناتي ما يسعوا في أسرع الأدماء يا بر يا غفور يا عليم إني يا خمر دائم مليم يا بر يا رحمن يا

وأنت ذو الجلال والإكرام فناجني وأولني مرامي منك روم اليوم أن نكون ممن أبون خير

ولسوي دينه بجاه قاسم ولسفا الليل الأوال بهيما لحرمة المعبوب إبراهيم وليسق العلا للكيب وخير جيران يا أخي التيب وسفني في باكن وصاعر ورمي الخلق يا أخي تائر وسفني في باكن وصاعر ورمي الخلق يا أخي ورقني ترقية قفية ببنت عيرقة صفية وقياسا يا أخربا وهنبا ومسلما وكافرا بزينبا أمني بخير والسلام بأم كلثوم إلى العيام ولي جرب بأم خاتما هنا وفي خد بجاه فاتما سل على أبيهم والآل وسابين والسجف سالي وكل من سوى

الحبيب جاي من هو المختار دنيا وأخرى خير ما اختاروا وجل جابا بيننا وبيننا كل أحسن والتفع عنا الحينا يا الله يا نصير يا جليل إني أخير أخدم سليل فلتغنيني بكوابي بما نرى جملة من

وسلت منك في نيل الصلاة وسليا وسلما عليه وكل من قدمت ما إليه واغفر سنوبي وتقابل أمري وليها خير من وعمري يا من على عن المكان والعراء إني ساكن

0: يا عدل يا مسلم يا من
1: أنت مجير يا حنا يا مؤمن
0: فأبدا كن مؤمنا يا سل جلال
1: من كل سوء وعساب والدلال
0: يا من لا عن زوجة وعن ولا هدني وعر جميعا.

مثل اسمها بجاه خير من نبات. وسليا علي بن السلام والي وسبي سبي السلام. وكل من قدمني او سارا فنعجني وحله او سارا. وكل من ابني او مالا الا يفعص خدا او مالا. وكل من

وتكفني أسى جميع العالمين وارتضي مسايا رب العالمين واجعل بنائبنا عافيا يجرني إلى خيور سافيا واجعل بنائبنا

وغرمه الباخن في الأوتان ولتكفر عن كل شخص لم يريد وجهك فاسلم سريعا جريد والتذبا جملة ما يفسدان يدي وعن داري صريحا نيسوان ولتلبق للمسلم في يدي وفي داري وثابتا حب الهاد وفي وعالما وعالما ولتكفني جملة ما يعين ومسكني سلي من الفجار ومن ملال بما انجاري واجل ربي مننا المعجلا جالبا مننا المعجلا يا حي يا قيوم كن يا مجيب أنت المجيب والكريم والخليم إليك وعدك فرغت من سواك فكن نساك خالدي إلى هداك وليكن ربا وليا والنصير ولي جميع المسلمين يا بصير وكسر الخيرات يا سلب الذي ويصغر وتدفعي عنا كديم ولتثبتا فيه جماعة تخيم الصلوات الخمس دهبا يا عكيم ونجنا من سر هذا الثمن وسر خيره وكل فتن والتقنا سر النزار والنور وسر ينس وكل سجود والجل والدجال في سوداني في زرق والمخرج.

يا لطيف يا كريم يا جليل، حامل جميعنا بلطفك الجميل، وكن لنا كل مجد وفرج، وافقنا لصواب وسلام، وتخرنا ب

هران بما نجعيوتي خويا سمان وابلنا تيسير والفلاح في كلتا يبضارين والنجاع بجايس اليوم وجاع من منير في عرور ما مثله ولم نجيد محمد لفدر خلق لاي بلا تردد ولا استباع هل ليس لأبدا خير السرات يا نرافق الخيار والصغار وابلنا اقصى لسياتنا وترك ما في نمانانا حتى يكون كلنا في النركات مقتديا بسنة وسكنات وناجنا بجاي من دهوى والتفعنا كسبا ولهوى والتكفنا وما لا يغني بك وادب الاخنا يا مغني يلا ومغفرتك المؤمله عوسا من سنوب ياس مغلا يا بر رحمتك ارجى عندنا من امل النسيب فاغفر لنا ولجميع المسلمين اجمعين والمسلمات كل حين كل عين ولا تواقصنا بسوء الأدب وبالتجرع وكسر اللاعبين فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواقصنا بكسرة الفضول في زائر وباطن وبالخبور وكن معيثنا من الوباء وكل ناس من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجزم قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاه ناسع وصلي

وسابي ومسكني ويا سلام وسقي ما فيه وسبني عما يصف في دارين عني عما وتيرا قلبي وسبني حياة وعيني في طاعة يا ربي وجل يميني كصعب في سخاء ميمونة في سدة.

بحرمة المصطفى المقرب ولد وسب وسهر الرجب جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم صديق ولي جر بحق والتوفيق بحرمة موفق فاروق ولي سعادة الدارين بأخ عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا هب لي في الدارين.

بحرمه الحسن والحسين ما حرمه كل من هلاس بالجمام وحرمه البنين والبنات وحرمه الله مع الزوجات وحرمه الرسل والانبياء والحلماء مع الاولياء وحرمه الملائكه الحر الكرام وحرمه الكعبه بيتك الحرام وحرمه البيت المقدس الهزيم وبمدينه رسولك الكريم وبيتك المامور يا ربي وما يسره من مالك فوز غسما وجاي كل سعدا من ساره او مرشد او عابد او ناجي وجاي كل من اليك ينسب هب لي ما منك جميعا نجلب وتسري جلة ما من سرينا بك يا معيز فالقد ما بيننا وبينما يسوقني اليك حيث لما وكلما انت يا بدي فلتفرقا بيني وبينه السرين انا الذي اسلمت وجهي هنا اليك عاصم الحلا نوصنا انا الذي لست عميل ابدا الى سواك هنا ثم خدا لملا وانت

hanta abi falan wasilu maulaya anta sunada ya nafi hanta abi falan khatu anta lasi tuli muibuka huda hanta abi falan khisla fami himaya liyakun inna nadin عن كل سناب وزول كل عين وتكفيني يا ياس البقاء والخدم هذا الذي ما زال الي بالخدم وسر من يركب ساسلاي وسر من يطير ساجراي وسر من يعيش بالكلام وسر سدي والخيام وسر من ينفس في الوقود وسر زاهر وزي جودي بكاغة يا إلهي نزدا

ديم زوال إنما أنا نوال جميع الخلق الرمو في مالال بألف ألف لا سلاح ولا قوة إلا بالإله سيولان ونجني من شر ذاك البلاء وسر كل والد وما ولد ولتفيه شرفا من وعيني وكل من خصدني بالعين ولتكفني شرفا من وعيني وكل من قصدني بالعين ولجني من سلم كل سالم وشر كل جاهل وعالم وكل شامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تاريخ وكل عرسل وكل فادل وكل خائر وكل شاين وكل تائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاز وكل عاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ولجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن ما شيطان المريد وشر ذي القرب وشر النائم والار والبرد وسر المعين وشوي الدنيا وإني أبد وتير الخلب وشعي الجسد وأمي

وشكل بي وافكار بي فدى المبين لا يرى لمثليا ولي مساقة ومورا وفي السراد يسير المرورا وابي سكرى بسر كلهين وحدني من جملة المخربين ولا تسل يا مالك الدليل وعش بني وكن خليلي وعلمني من لدنك حلما أتى أسيرا راثقا خدما وكن معيني على سيتاني ونفسي والخلق مدى الأسمان ولي في الدارين كن ناسا وفي مالي لا تسل ملازا وسفيني خلبا وخلبا وليا ترخية وربا وكن ولي في الآيات والدا ماتي وفي القبر وفي نذر قدا ولا تصلي على في زوامها وافزا واجبا وراديا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما واديا وناصرا ومنفا لكل من ينفعني وبالتفا وبسلك المسالك الخلافي ولتكفني عن جملة المعازم وبسلك رب التاريخ

0: والبدن
1: ملك في فؤادي هب خير الخلق في التمادي
0: ولتثبت حبك في فؤادي
1: هب خير الخلق في التمادي
0: وحب علي وسعد الجميع
1: ثم تعب كل مسلم متين
0: يا ربنا يا سلطة يا
1: أجلي توسلي بالمصطفى المنتخب
0: ثم علي سليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقات الهدى والتغني بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وأغرني بالتهات والتفني
1: عن المعاصي وجميع الفتن
0: ولتورج الأخيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في يدي وكن معيني على ما يسلم ولتكفني جملة ما يخبئ ولتغرني

0: وسوق والخفران والردوان
1: والاستخامة على العبادة
0: والكسف والعيان والسعادة
1: وأعلي عن أمة خير المرسلين وفرجا جميعهم جميعا يا غني وارواب باري سمعها بكلهم والعجيب والتوبي واغفر لهم ويلي يا ربي من عاصم النبات
0: إنك عاصم ونصيبا في التمام
1: وجلني يا ربي من عزم العباد
0: عندك عسل ونصيبا في التمام
1: وجل جميع ركات لك
0: وسكناتي تحت بفضلك
1: وجل حياتي ومماتي في سنن
0: والفرد والمندوب سرا والا
1: وجل مماتي رات
0: من نصاب ومن جوان ومن خرام ووساب
1: وعملي فالكل
0: مقبولا حتى أكون مهتدا مقبولا
1: ومسكني المسكن المبارك وسيرا لذلك ونازكا أدعوك أن تجلو دار التقى والحلم والدين ودار الارتقى وجنة لسالك المريد وجلة لناتك المريد ومنفع لكل هاد المسلم
0: ومدفع من كل حاد المجرم
1: وحجة
0: لمن بدفن ارتدى وحجة أن لا مخالف خدا
1: ومعلبا لتات الرحيم
0: وما ربا من تاعة الرجيم
1: ومسلكا لسبل اتباع
0: ومدركا لسبل امتداء
1: ومسكنا للجلب كل خير
0: ومسكنا لدفع كل دير
1: وسببا لفر خير الخيب
0: وسببا لدفع دير العيب
1: وعده يظهر برزق وامان ورامة وساعة كلها وان يا دافع الأصوات

واغفر لمن أمرهم بي جميع ولجميع من أعانهم على بناء الذي بفضلك تلا. واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لا لخير ركنا وتجعل الأساة الامتلاء نورا ورحمة بالامتهاء ورقاء لنا بلنا في العسر واليسر على التوالي وليجد في بهم ينفع ولما تسيتي بقلب يخصم وليعفي دعاء اسمه مع القناعة بالنفس كسبه وزوجة صالحة تعين هل تخاول بالرياء معين وزوجة صالحة تعين هل تخاول بالرياء معين وأسبل أن كان بذلك أبد هل يا ما جلت عيني يا جمد واضرب سرى لخاتمتك ولا داري وما فيها جميعا مصر.

وتبقي للجميع في المكنون خيبك واجمع عن الفتون وأرسل للجميع في مكنون.

والجن والشيطان والبلايا وأسرار الخلق ورسايا والجن والشيطان والبلايا وأمرني بالتقى ونوري وسود والورى في دوري ومسكني المسكن الخبراني ورد والإرفان والإلوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومنجن من بدار وأجل داب مسكن تعلمي وموضع الفكرة والتبوني ومسكن الإنسان والتعليم ومسكن التبيب والتبوني.

واجعل ريمنا ريما آمنا وكن بعصيك في الأندامنا واجلب لها الخير من الجهات أسد وفي أن العافات خذني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما حول يا الله يا حفيظ يا سلم يا باقي خلق الغمام بالخير يا الله يا حفيظ يا سلم يا باقي خلق الغمام بالخير نفسي وديني ثم لي والبلاد ومسكني لك وديعة الأباد نفسي وديني ثم لي والبلاد ومسكني لك وديعة الأباد.

وذبس بنار عن جملة من بيعت على خب ابناء زمن وجملة الإخوان من خاربي في الدين أو الدين ولا جانب فليكن إلا الوضع بني آثم تولني ولا تكلني لعاد وارم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلم النصر مدى وارم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلم النصر مدى هلا محمد وسيلة لك وليا موسى الختام لك هلا محمد وسيلة

0: الإجابة وليجد بكل ما تلته
1: مثل خزينة كما تمسوا
0: وليجد بكل ما تلته
1: مثل خزينة كما تمسوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك ngi ñaan ko ko deglu yalla sallallahu alaihi wasallam ci daraje ci na mom sallallahu alaihi wasallam serigne cheikh al mukhtar yalla fi ak yalla serigne cheikh al mukhtar yalla fi ak yalla ñu jabatu serigne touba yeb jere ngeen def
2: okay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi delu di nuyu wat benen yon delu di ziaru wat cheikh mahmoudul muntaqa di ko ñaanal yalla fi yegg te and ak wir فلله الحمد والشكر والمنة دوننا اللي خامتين بي مودي يور يور مقل جي ممل لنك أمن أي دوائر ولا أي مبولو يجوغي تي برب يفسن تيكو يتيريومي جوغي تي أي طريقة يفسن تيكو نيون في تطوبا أمن في بان جاتاي بمقنك راجع سنقال إن شاء الله مومل لنفسكين ديكتل كن ندكتل لين كونفرانس بيغا خامتين مو أم في تي رجل الشيخ الخديم تي يور يور مقل جي تي دائرة الروض رايحين di ci dalal mbollem ñi nga xamanteni bi ñoo jëge ci keeru diine yi ma sha Allah ñu tewlu jotaay bobu

0: nañ ko teewal si fii ci jotaay bi. Ñi ñu fi fekk mënoon nañ ko yóbbaale géew muy Cheikh Tidiane yi mi ñu fekk mu wax léegi ak kilifa yi fi wax yépp ñu jiitu, kenn ku ci nekk mënoon na ko duggaale géew. Waaye nag daanu moo dajul suuf, loolu moo tax ñu ngi leen di sant, di leen gërëm, di leen masawu coono. Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
1: Jërëjëf Serigne Oustaz Malick Mbaye ci kàddu gi nga xam ne yëkkate nga ko ci turu daairatu al mustarshidin wal mustarshidat. Kon léegi dañuy wéyal ba tey kàddu yi rek ñëw ci kàddu représentant jaamal mooy Alhaji Malick Fall de Pire. Représentant jaamal anamu waa fadal waa dinañ ñëw ci kii fadal.
2: Aouz billahi min cheytaani rajim, bismillahi rahmaani rahim. Mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu, di leen ziara, di rafetlu jotaay bi, di leen jottali nuyu xalifa bu jaamal di Serigne Modou Mame Cissé ak mboolem waa jaamal. Mu mel ni Serigne bi comme nam ka daan doxalee at mu jot, mu yónni délégation bu mag ñu ñëw teewal ko fii ngir yeesal kóllare ak cofeelu relation, te mooy ala xablal mawaddati jaddidiha fa fi tajdidi naxya kulla xiini. Di sant daairatu rawdatur riyaahin si seen taxawaay si màggal gi, te mooy taxawaayu xam-xam, taxawaayu dalal borom xam-xam yi. Serigne Ahmed Mbacke, ñu ngi lay nuyu, di rafetlu tamit conférence bi ngi doon def ko si mawduu bi, te mooy al ubudiyatu wa tajalliyatuha fi xayaati Cheikh al Khadim radiallahu taala anhu. Mu nekk mawduu boo xam ne bu am solo la. Jotoon nañ si noté sax ay points yu bari, mais xam naa xaj na commentaires yi du ko laaj. Waaye daal li ma mën a xam mooy maqaama bi gën a kawee bu doomu aadama di am si kaw suuf, mooy maqaama bu ñuy tuddee ubudiya. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa toog benn bis, suñ borom yebal benn malaaka mu ñëw fekk ko fu mu toog. Mu ne ko suñ borom moo ma yebal nga tànn nekk malikan rasulan wala abdan rasulan. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne moom tànn na nekk abdan rasulan. Moo tax suñu borom subhanahu wa taala mboolem garaat yi mu koy takkal su koy woo turu abd la koy wooyee. Moo xam sa kaw asamaan wala fii. Fa sa subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjidi al harami ba mu jeex, ak wa innahu lamma qaama abdullahi ak ya sa topp. Même doomu aadama su demee ba jógee koo fi kenn du ko wooyee turam, soo koy ñaanal baatu abd moom ngay utilise, te mooy allahuma innahu abduka wa bni abdika, yu mel noonu. Bu ñu demee nag si ki nga xam ne mooy kilifa gi ñuy defal waxtaan bi, te mooy Cheikhul Khadim, xam nga dafa am lu ñu tuddee al abd, am lu ñu tuddee al ibadatu, am lu ñu tuddee al ubudiyatu, am lu ñuy tuddee al ubudatu, comme ni ko Serigne bi waxee. Man su ma ko doon joxe exemple, man bi gën a gàtt damay wax ne al abdu mooy jëmmi doomu aadama bi, wala boog xaaral ma indi ko si beneen exemple, benn surga bu nekk si kër, ñu ne mooy abdu bi. Surga bi dañ ko indi si kër gi pour mu dem si tooli liggéey, mooy ibadat yi nga xam ne moom lañ ko taklif. Nangu gi muy nangu def loolu moom la ñu tuddee al ubudiya. Su fekkee dasee raxaale leneen loo xam ne xaj na njaati gi bi sax santul ko ko, loolu moo tudd al ubuda. Xoolal Serigne Touba radiallahu taala anhu bu ñu ñëwee si moom dañuy gis ne léppam da koo jëloon jébbal ko suñ borom toog bàyyee ko ko. so len demé ci ay mbindam li ci ëpp newna lool nga lire ab téré ba mu jeex ci ay téréem té batu abdu fekko ko fa lolou nak day wone né mom dafa amone fer té mbékté lool pour nango nek ab abdu mom ci bopam bu ngeen xolé bako cheikh saydia baba di tag lan la ko wax daf ko wax ne ko yow serigne touba bu fekke amna ben sikku bu nek ci yow ñaar la ben bi moy nango jaamu yalla bi ci top moy lan moy jariñ binde fi ta moy wama aibuhu illa ibadatu rabbih wa naf'ul wara fi subhihi wa masa'ihi mais serigne bi wax nako xolal naka ngay yegge ci kaw gellem di dox suuf bo rombu ngene hezal makanu huqa an yu'bada Allahu fihi walla bok ci ibara bu ko man di waxe mais non la ñun buñu gisé suuf bu rafet suñ xel limuy daj moy tibbu ci dem tabaxé ko mais suuf bu rafet yow sa xel daju leena lulul jaamu yalla lolu day wone ne dang ko da nga nangul suñ borom bu mu upp may leral ne serigne touba radhiyallahu ta'ala anhu so gisé mu ñëmé jaamu yalla bo gisé mu nango nekkab jaamu suñ borom lolu daf ko ngone wo man na wax lolu bu fekke baat bi man na ko utiliser su ngeen lire téré seigne bakka abdourahman moy téré bobu mu bind laata seigne touba di def rihlatul barri bim def ci bir rew mi da ngay gis ne bir rew mi tukki yim fi def yépp pour dajé ak ay borom xam xam pour lijeenti ay téré yo xamné ci jamono joju yomboton par exemple lu melni ay jawahirul maani ay yu melni ay rimah sanru téré yoy ay ta'iyatus suluk ila malikil muluk téré yoy dañoo jéxital ci sëriñ bi motax si ngeen xolé limu ñëk bind presque ci limu ñëk bind dafa wone mom position mom sëriñ bi digënté mak suñu borom ba pare mu jaarale ko ci di wane ñeete gi mu ñe nitu yalla yi tamay huqal buka wa ala sadati amwati tabkil aradi alayhim ka samawati fimay teje ben la moy ben observation moy ben sellu bo xamne dama ko am man at bu jot dafa am sellu bu may sellu ci mbindu serigne touba sellu bi moy ma ngi sogu gis façon ñaan bop ku ñaané nonu ta moy ya rabbi sokhli sarmadan fawqa allazi arjo manam yow suñ borom ma ngi lay ñaan nga may ma li upp sama yaakar ci yow tam nek may go xamne sarmadan lay doon manam lima bëgg wax ci bayit bi jangat bi mu fi am moy batu sarmadan bi mu utiliser tamay ya rabbi sokhli sarmadan fawqa allazi arjo wa inni fi mahalli qa'id gis nga amna ku ko wax legi defana xawma kan japputumugo mais gan ñi ngeen fi gis ni ak mbollem ñi fi ñew ak tirang yi fi ñew ak li am ci dekk bi ku defé na sa yitté la te dekk Touba da ngay nax sa bop deug la ñaan kessé taxul yefi soti day and ak yitté mais ñaan gi daf sé am doole ju mat seuk li xali di wax tok muy dox Seigne Touba dafa melni beuy bi daf ko ñaanalé ci motax serigne bi ko yeme la mais batu sarmadan gi la ci soxla won sarmadan gi ndek serigne touba limi ñaan non mom jëmmi bopam ji taxul mais def doon ñaan pour bu ëllëgé teranga joju continuer rogat ci njabot gi kon serigne bi ñu ngi jéggelu baax xaw dañu xababal mais yene ju bari la rek ñu ngi santu baax di gëreum encore une fois di wax ni ñu ngi jotali neyo khalifa jaamal serigne modou mam cissé di neyu daaira bi di neyu serigne muntaha di nuyu mbollem njabot gi di wax ne am nañ mbekté ak contanté assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jef serigne bi ci kaddu gi amna solo lol bu ko defé dañuy wéy ci batay qa'ima bi rek te ki ci top allazi yali fi qa'imatil mutadakhilin wa shaykh faid والشيخ الفائد والأمين العام لهيئة الفتوى وشؤون الشرعية والأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في أوروبا وإمام المسجد المركزي بلندن الشيخ فائد يتفضل مشكورا
4: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي جمعنا في يوم مبارك المحاضرة موضوعها و المجال اجتمع في قوله صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة فلا أكون عبدا شكورا. مقام العبودية مقام عظيم، ولهذا يقدم مقام العبودية حتى على مقام الرسالة في التشهد، وكان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يتحقق بهذا المعنى. وقد قال له ربه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ورحمات الله المتجددة على دفين مراكش سيد القاضي عياض. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد إلى نبيا. ومقام الشكر مقام عظيم، وشيخ الخديم رحمه الله آثاره امتدت وبركته امتدت حتى عندنا في الغرب، فسبحان الله أكثر من عقد من الزمان منذ أن التقيت بهؤلاء الإخوة المباركين وتشرفت بلقاء سيد الشيخ منتقى حفظه الله وبارك الله فيه. هذا الأثر المبارك، وسيد الإمام مالك رحمه الله كان يقول ما كان لله فهو أبقى. سبحان الله، يعني الشيخ الخديم عانى وسجن وحبس وهجر، ولكن انظر إلى هذه الآثار الباقية. إنما هي نتيجة صلاح النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى وتمام الاتصال بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الجمع ويبارك في هذا البلد ويبارك في هذا في شيخنا الشيخ منتقى، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم نعمة هذه الوحدة والاتحاد. بارك الله فيكم.
3: شكرا.
4: موفقين إن شاء الله وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله لشيخي فايد، شكرا على الكلمة الطيبة. من الكلمة جو خمني ولا كاد جو خمني مامت وننا صلص موضوع بين خمني مودن العبودية موضوع أم صلى الله نخلمي جنگت مو أم صلى تموي نك أبجام جسم برم دوكو بولك لنن lepp li nga xamne dana man nit man nako jaamu nga dencca waye don ab jaam ci sa borom dong lolou neena solo sim am motax mawdhu' bi am solo. Benen bi moy maqamu shukr bi nga xamne mom lañ wote nga xamne magal gi lol la maqamu shukr bobu itam mu wanene lo ama am solo lo. Kon ñing koy sante mom cheikh fayd jall ci ki nga xamne moy الشيخ عبد الله الرشيد من المملكة العربية السعودية، وهو محقق كتاب مقدمة الخدمة لشيخ الخديم. يتفضل الشيخ عبد الله الرشيد مشكورا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اختصارا للوقت سأعلق على هذا الموضوع العظيم الذي طرح في هذا اليوم، وهو موضوع العبودية. ومن خلال تدبري في أدعية وصلوات الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه التمست هذا المعنى في جميع توجهاته إلى الله سبحانه وتعالى، فهو متوجه دائما بطرح نفسه للحق سبحانه وتعالى ونفي الحول والقوة منه في توجهه للحق سبحانه وتعالى. فأعظم العبودية وعنوان الطريق هو لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي العنوان العريض الشامل لكل معاني السير إلى الله التي تصب في معنى العبودية وفي دائرة العبودية. فلا حول ولا قوة إلا بالله والتبرؤ من الحول والقوة هو أعظم مسالك وأعظم مناهج السير إلى الحق سبحانه وتعالى. فالتحقق بلا حول ولا قوة إلا بالله ومراقبة هذا المعنى هو هروب ولجوء ودخول في دائرة العبودية للحق سبحانه وتعالى. وقد التمست في صلوات الشيخ الخديم رضي الله عنه هذا، وهو معروف عند الجميع، وهذه الأسرار وهذه الانطراحات هي من أعظم سمات أولياء الله. الأمر الثاني، وهو له وجه من أوجه العبودية العظيمة، التي التمستها في سيرة سيد الخديم رضي الله عنه، وهو في شطر بيت ذكره قال: وكل ورد يورد المريد، في إشارة منه إلى أن الطريق هو صدق التوجه إلى الحق سبحانه وتعالى، فكل ورد يوصلك إلى الحق سبحانه وتعالى إذا صدقت معه عز وجل، وإذا حسن توجهك وبراءتك من الحول والقوة. وهذه من أعظم السمات التي نستقرئها في كلام وسيرة سيد الخديم رضي الله تعالى عنه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالصالحين، وأن يوفقنا لتمكين وتحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم.
3: شكرا للأستاذ الشيخ عبد الله الرشيد من المملكة العربية السعودية. نينكوي سانت سي كادو غي امنا صول لول ديلو سينا سي عبودية غين دون وقتاني نيك لو خامني نينا مو غنا كاوي سي مقامات السير الى الله تعالى، وايي تام نينا توپ نكو مو باري لول سي ميندوم سيرين بي، وايي تام نينا ni señ bi waxe ci masalik ne wirdo japp te deugal mu yobul ci yalla lol day walé ne kon li am solo moy sidqut tawajjuh ndax turuq yi ay madaris lañ ay jaar way lañ li am solo rek moy yalla nek sa yitté yalla tax la juk lol itam bok na ci li nga xamné mom jangat nako ci muhadara bi ñukoy sante bu baakha bax ñu jall ci ki nga xamné moy الحاج مالك فال ده بير الحاج مالك فال جوغي بير ناخ نيونا الحاج مالك يتفضل نيو الحاج مالك بسم الله
6: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين وآله وصحبه وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مانجلين دي نيو نيو بو جوغي بير داري سيرين بير خالي أمر فال جروم نيار فوكي دك اك نيار ياغا خامني ييب دار لاج كو سوسي di ñal jël nuyo bobu diko tek ci loxo kilifa jotaay bi yaakarna cheikh abdul ahad gaynde fatma la di nuyu ñepp nak nuyo bo xamni no ngi bëgg nu tégal nu ko ci loxo serigne muntaka muhammadun al bashir mi nga xamni ngeen balma yaakarna taggam wi gëna reey jamono diko ko wattul ila an yarisa allah al ard wa man alayha moy yekati bi mu yekati daraja xam xam fi mu yobbu xam xam lolou rek doyna tag ci kilifa diine gu yenu nono lu tolni limu yenu motax yalla nako bur yalla degeural ayyadahu allah min kulli al wujuh rek yalla nako ci bur yalla degeural benen bi nongi sante yekati tiant ak ngeureum ci effort yi nga xamni da'iratu rawdir rayahin ning koy def ndax bur yalla dogal na 80 ba legi ñi ngi magal si kon ñun man nañu nat da'iratu rawdir rayahin fi mu yobbu magal ginnaw bama bur yalla boole ak ñom ci ak bokku askan ak bokku dara ci anam yu yaatu amon nañu ku ñu boole ci kër serigne modou touré yalla nako bur yalla degeural dan na insister toujours ci li ñu wax diyafatul maani ak diyafatul awani rawdul rayahin nak wax deug yalla yobbu nañu magal ci diyafatul maani ci anam gu kawé dajé bi gëna cianti gi gëna xam xamé cianti gi seigne touba woté ci taxawayu rawdur rayahin ak seeni kilifa ak ndigal gëna tax cyant gi gëna xam xame ñi ngi leen ci sant di leen gëreum tax nañ tam bis bi gëna takke julliti senegal ak julliti aduna bi yépp gis ngeen ñi nekk sama chamoñ doyna ci tektal kon ñi ngi leen di sant bu baax bis bi nak ci gatal bisu cyant la mu melni serigne touba dañu bëgg jangal cyant amna mbokum naru gannar mako wax legi wa shukru sarful abd ma awlahu mawlahu min nu'mahu fi ridah shukru moy jambi lepp lu la bur yalla xewele nga wagne ko maître que tu disposition sunu borom subhanahu wa ta'ala lol la nu serigne touba bëgg jangal ci bisbi kon man nañ wax ni yawmu shukr bisu cyant la liñ ci wëra gëna jang moy cyant ana nan lañuy cyant te dooma adama serigne bi don def muhadara wax nako leppam xewale sunu borom la subhanahu wa ta'ala mu nek bis bo xamni tam sunu mak dana wax ni bis la bo xamni ci la ngeum yalla bur yalla dafa woné digënté serigne touba ak tubab bi bis la bo xamni ci la ngeum yalla duma weddi bur yalla ci le deugar as-sumud ak sax duma yoccandiko
3: ma sha Allah
6: di sant bu baakha baax tabarakallah di ndokel tam ki lan def muhadara bi abdu ibada abdu ubudiya abdu ubuda ma sha Allah sant bu baax dal comme khatna
3: jerejef
6: ci ndab li lepp xajul ci cin li waye nek li dugg ci cin li surna gorñ
3: jotal na jotal na jotal ma sha Allah ma sha Allah
6: en bal ñu haq
3: jerejef el hajj malik fall joge ba pir ci madrasatu al qadi omar fall ñi ngi lay sant ci kaddu gi rafet na ma sha Allah ñu jallu ci geneen kaddu gi al an notil kalima li sayyid cheikh mohammed al amin wuldu cheikh sidi mohammed al qadiri min mauritania faddal mashkuran
7: bil haqiqa هذا العنوان العبودية في حياة الشيخ الخديم عنوان كبير والله اللي استفدنا اليوم من هذه المحاضرة اللي عدل لنا سرينا أحمدو استفدنا منها كثيرا وعرفنا ياسر من الأمور كان ناقصنا وفي الحقيقة احنا جينا هنا من أجل أن نتعلم الأخلاق نتعلم التضامن وكيفية إدارة الشؤون الاجتماعية والدينية على أحسن وجه هذه مجموعة الزوايا اللي موجودة معنا هنا زوايا القادرية والتجانية والشاذلية والمحاضر العريقة والشعراء كلهم جايين برغبة صادقة الانتماء لهذا المقام الكبير وذكرت اليوم كلمة كان والدي رحمه الله شيخنا الشيخ سيدي محمد تاقنيتي يقولها ولا يعرف الولي إلا الولي كان يقول الشيخ الخديم مضجع في مقام العبودية لله تعالى مضجع في مقام العبودية لله تعالى وهو أعظم المقامات بالرغم من عنه ما كان فترة ما كان معايشه في الفترة مباشرة نذكر قصة ثانية في أحد أبناء عمومتنا الشرفاء يقال له سيدي محمد البابا زار الشيخ الخديم وسأله هل ما ندعو أهل الصغر الحمد شرفاء فقال نعم أنتم شرفاء قال اكتبها لي فكتبها له وأرسل معه أحد المريدين يشجعه فلما وصل القطار قال له أرني البطاقة التي أعطاك الشيخ أتبرك بها فأعطاه إياها فابتلعها وخسرنا كتابة الشيخ الخديم بتأكيد شرفنا على كل نسأل الله لهذا المقام كل الخير ونقول للخلافة العامة بأنها أرشدت في تولي فضيلة القاضي بوصو محمد مرتضى بوصو للملف الموريتاني لأنه يعرفهم ويعرفونه ونقول للمرتضى بأنه أحسن الاختيار هذه السنة بدعوة الفقيه الدرديري والمعطى، لأنه خير من يستدعى مع الموريتانيين ومع السناقطة. والسلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للشيخ محمد الأمين ولد الشيخ سيدي محمد القادري نينكوي سانت سي كادوم غو ام سولو غوغو غا خامني واني نانا جاريني نان بو باخا باخ سي وقتان ييغا خامني نينكو دون ديف سي عبوديه واي واني ناي تام مبولو مي اك ني في داجي داي واني ريك لي دوخ سي ديغنتيك جوليت ني واي واني ناي تام جوخنا اي فيرنده سي برا اي براهين سي عبوديه الشيخ الخديم sukkandiko ko ci li borom xam xami mauritani wax lolou itam taxaw na ci mu nek kaddu gu am solo ñukoy sante dañuy wey rek batay ci qa'ima bi jall ci a cheikh mohammed al mukhtar wuldi cheikh al musta'in billahi al kamlili nati al kalima al an li cheikh mohammed al mukhtar
8: alhamdulillah wa kafa والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى واقتفى. تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حول الله وقوته. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جئت أمثل أسرة أهل الشيخ المستعين بالله بإفاد من الخليفة العام شيخ أحمد سالم ملقب الشاه تلوية لدعوة الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى مبكي بالو. فجئنا استشرفنا المجيء هنا لأني خطوت هذه الخطى، لأن جدي الشيخ المستعين قد خطاها إلى الشيخ الخديم. فهذا مقل سببه هو مجيء الشيخ الخديم من غربته في الجابون. فلما جاء قبل أن يجي أخبرني الشيخ محمد بن سالم والدي أن والده الشيخ أحمد سالم أخبره أن الشيخ سيرين فلو أخبره أن الشيخ الخديم أخبره أنه في غربته في الجابون أن شخصا واحدا هو من أتى وزاره برجله، وهذا هو الشيخ المستعين، هو الوحيد الذي أتاه في غربته. وبما أن مقل تخليدا لمجيء الشيخ، جئت أنا أخطو الخطى التي خطاها والدي إلى الشيخ أحمد دبنبا. ففي صحيح مسلم والبخاري من حديث عبد الله بن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه لما أتى إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألوا عنه قالوا هذا اليوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون، فقال النبي ونحن نصومه تعظيما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وأمر بصومه. كذلك بما أن هذا اليوم نجى الله فيه شيخنا الشيخ الخديم من النصارى وأعداء الدين، ونحن جئنا لنقول لأهل طوبى نحن أحق بالشيخ الخديم منكم، لذلك جئنا نشارككم في هذا. وبما أن الكلام عن العبودية وتسييد الشيخ الخديم لها وهو بحر في ذلك، نقول أن الشيخ الخديم كان كله لا بعضه لله، فقد قال وجهت كل ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله، وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله، شوقي وودي ومحبتي معالما جلالا وجمالا جمعا. فالشيخ الخديم لا يقاس بأحد، فكان من أفضل الناس وأكرمهم وأتقاهم لله. وبما أنه لما ذهب في تلك الغيبة كان النصارى يظنون أنه مسجون عندهم، وهو كان في عالم آخر مع الصالحين، فقال أسيروا مع الأبرار حين أسيروا، وظنوا العداء أني هناك أسير، مسيري مع الأخيار لله بالنبي، ومالي لغير الله حوض أسير. فالشيخ الخديم كان ذا مقام كبير في عبادة الله، ونحن جئنا استشرافا ومشاركة في هذا اليوم العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للشيخ محمد المختار ورد الشيخ المستعين بالله لكم ليلي ci kaddom gu am solo gog nga xamne delu sina ci relation keur gi nga xamne mom la joge ak serigne bi relation bu yag bo xamne japp na ne mom teway bi mu tew ni day delo ci teway wajuram bam dan tew ci serigne bi waye tam ñew na ci ay shawahid ak tektal yoy aju ci ubudi ak serigne bi jang na fi ay abiyat mu wax nak ne budé dañuy xol ku gëna yey rek ñun ak ñom ci sëriñ bi mom japp nañ na ñom ño gëna yey ci sëriñ bi ci ñun lool nak xamna lim ci bëgg wax rek limuy tektal rek moy sori gu sëriñ bi sori ci ñom xamnañ ne lool rek la bëgg wax ñukoy sant bu baax ci kaddom gog yi nga xamne moy nek kaddu gu mujju ci kaddu yi nga xamne mom lañ taato non waron ko jallale ci ay commentaire ak ay cede yu joge ci keri diine yu fasantiko mu melne kon mbok yi kaddu gi li ci dess rek moy ñu jox ko serigne abdul ahad mbacke gayna fatma mi nga xamne teew na ci jotaay bi mi ñew dafa fekk ñu am fuñ tollu waye waron nañ ko presenter mom moy president commission culturelle bu comité d'organisation grand magal de touba and ak ñun liggey bi di borom xam xam di borom taxaway bu am solo li ciy firne rek jotaay bi nga xamne tewé nako ci njelben gi ba ci nimu jexé ñu bëgg ko jox kaddu kon mu yëkëti kaddu gi ci turu kilifa yi señ abdul ahad bismillah
9: a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mbollem ñi fi tew ñi ngi leen di nuyu di leen sante waye di leen massaw ndax choone yi bari na ta bo batay yeen ñepp yeen ngi tok kenn yakamti wut xagnna jambaru seigne ahmadou ci la jambaru ko rawdriyahin ci la waye sen pass moy li nga xamne moy leen fi gëna teyé kon ñi ngi leen sante di leen gëreum di am mbekté nak di yëkëti kaddu yi ci turu comité d'organisation bi te serigne bassir moussi abdou khader nek ci bobba ak ki turu cheikh mohamadou muntaha mi nga xamne teway kilifa yi doy ko mu yabalat domam seigne abdou hakim mi ngi ni tok mu ndik fekke wat jotaay bi ndax jotaay bi day jotaay bu reuy bo xamne moy liko gëna ñor ci gan yi nga xamne ño fi dik ndax yeen yene gan yi nga xamne bu ko manon mom mo leen di topatol bopam lolou motax ñun ñepp ñu tok fi diko ci jema wootu te lot ci lol ñu rafetlu nak seen digënté kenn ku nek ci ak famu joggé ak Touba muy lo xamné ci mam ya batay boom gi dogut te pass lekkle won len ak sëriñ mag bi ko leure doxone ci digënté yi ab deflanté bu rafet doxone ci digënté yi wante yeenitam loli lepp rafetal ngeen ko ba tax lepp lo xamne serigne bi mi ngi ci waxtu wu gesso sen len ngeen diko jappale nek ay wetelem nek ay conseillem ngeen sekk li nga xamne moy tollu l'islam bi te kenn ku nak ci yeen war wam te fete di ca bay bayef ga rafet lol kon lol ñi ngi len ci ndokkel ñi ngi len di sante ñi ngi len di gëreem geneen cant gi wa rawdu rayahin ñoko mom ndax magal gi legge rek la koy wax ak seigne sam bousso ren ji da melni ci lañuy soga tambali ci activité culturelle yi ni mu yaato ak ni mu amé solo ak ni mu wuté ci ay jotaay yo xamné jotaay yu bokkul la musuñu ko def kon té lo lepp nak ñom ño nek ci ginaaw ndax lepp lo xamné dafa aju ci walu xam xam dañ ko jël tek ko ci seen loxo ñukoy doxal doxine wo xamné doxine wu rafet la ndax balen seigne salou joxe ndigal 2002 baren ji amul melni at mo xamné seen taxaway yesna taxaway yu at ma nga xamné moko jitté won kon ñi ngi leen di sante di leen gëreem xagnna njabot lañu ci serigne bi waye nak téwutit buñu défé lo xamantene bi ñëlun ci mëna wut bari wut ñu sellal ko def go xamné kawé na sax ñott li nga xamné lako señ bëgge won dafa bax ñu sante leen ba yeen yeneen di fekk ci ngeen xamné kat njabot gi dé njabot gu nosu lañu waye njabot gu téggu ci yoon lañu njabot gu am xam xam lañu njabot gu nangu kiliftef lañu njabot go xamne sa su nek seen kilifa ñi ngi leen di titero ndax fuñ dem fune yëkëti fa drapeau l'islam kon seen bi ñi ngi leen sante ñi ngi leen di gëreem taxaway bi rafetna magal gi ak xew xewi diine yi ci lo xamne moy lu gëna yaatu ci biir réew mi kenn ku nek gis na ne ak ciopeku amna ci ay taxaway ci xam xam te lo bu de fi ci Touba yeen man na ne yeen ne ci bobbi yeen ko jité yeen ay xëcc nit ñi top ci seen ginaaw kon ñi ngi leen sante di leen gëreem di sante itam ci di Serigne Ahmadou ak ñi nga xamne ñom la sékkaloon waxtaan wi ci waxtaan lu am solo wi nga xamne def nako fi señ bi fogg na ne ni nga xamne non nga traité tém bi am modiya yaakar na ne xamuko lu don tan waye mom tan na ko xamne man nako legui lay wax ci ak bi nako ci ahmadé li ci gëna neex moy limi wax moy limi dundu xam xam bi mi joxe da koy dundu di nit ko sel di nit ko bax ko xamne ñepp ko respecté kenn ku nekk aussi naw ko ci xam xam bi waye surtout ci jaamu yalla gi ndax xam xam bantu jëfé danaka ma ngi nonu waye mom alhamdullilah rabbil alamin kon señ mi ngi lay sante ñi ngi lay gëreem di sante imam isa gueye mom itam di sante mbollem mbokk yépp fo nga ni nga xamne non nga indé waxtaan wi yaakar na né gën nañu xam señ bi ndax señ bi leppam dako jox suñu borom man na sax dafa sey ba for mom sax amatut lool nak tay ji andi nga ko ci anam yo xamne anam yu bare yu wuté la te señ bi munta mel nennu nonu ndax suñu borom bu nu sakke rek ngir ñu jaamu ko kon fogg na ni jaamu ko mënes ko genn waye señ mom jeggina jaamu gi waye tim suñu borom bu démé ba tuddi ki nga xamne moy señ bi mu di yalla sallallahu alayhi wasallam bo wax bané bi abdihi laylan amna ñu ko fi wax ñaar ba ñett nit kon lool day tektale ne señ bi te munta teunk ci ludut li nga xamne moy nek ci ronu yalla sallallahu alayhi wasallam té lolou nek lo xamné lu soufé la dédét ndax fogg na né maqama la mom itam amna ñu ko fi wax waxtan wi kenn duko défat ndax jotaay bi dafa xawa yagg waye maqama la di maqam mo xamné maqamu mu kawé la kon lolou li ci bata jangaté moy nit wax nako barki dem fogg na señ cheikh mbacké ñang la mu né kat ñun buñ jël rek sunum señ touba niñ ko bëggé ak niñ ko imaginer ak niñ ko xalaat ci dédét nañ ko indi mom nimu indé bopam té nimu indé bopam nak modi né abdullahi kon fogg na né lolou moy li nga xamné liñ ko wara mëna liñ ko wara délo moy lol rek andi ko ni nga xam non la inde bop tam nak bëggu tu doon lenn ludut jaamu yalla kon fogna lolum moy.

0: RTS National 95.7 FM à Dakar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما لا بشفاء في التوسل إلا الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أحمد لي بغري لغان عبائي وأمضي لي ذرائي

يا ربي لا بدين وما سد الخلل محمد الحبيب العظيم عزاد لا من ربنا الكريم والآل وصحبه زير الآي ما تجد وثامل زباي هذا ويد يعمل وفقي الأول المجيب داي واستكي إلي ما من الضرر قد مسني أتى على المهدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاحضرنا بجاه خير العالمين على دمنا ثم بيوم رمضان الأسدية يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا

وعبلا نهيرا على جمالها وقفبنا قدل بالأوخادها يا عمر يا لبيب يا محالة يا ملهم الله يا سلام يا مر يا لبيب يا مهد يا من له أمر الورى يا سلام يا بر يا لطيف يا مهاب يا من له أمر الورى يا سلام يا بر يا لطيف

سرها وأنزل العلم مكان جانها وأنزل الجود مكان البغلها وأنزل الخنة مكان الفخها وأنزل الغدر مكان الكبرها وفي جميع المسلمين أجرها ثم قهم قوا وصلا أجرها وناجهم وافئهم وتبهم ولهم تواخذ بقدر شنبهم فإنهم وإن أسألت يا أخذ لقفلة لم يشرك بك أحد وإنهم أبدان لا تقدروا ألا مبالغ جوف يترون قلوبهم لذا

بين قباهه ولا داخل بما لا ينغو ولهم أبي الذي لا ينغو يا الله يا مخلب الخلاب قلب قلوبنا أنه يا يا مغلب القلوب قلب قلوبنا أنيوب يا الله يا مغلب القلوب قلب قلوبنا أنيوب وأخرنا بكل مجرم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع

فيهم غدا واجعل جميع المدمنة بالذخاء والمدمات بإذيادهم جغا واجعل جميع العلماء ياملين واجعل جميع الأملين مغلدين واجعل جميع المغلدين سايدين واجعل جميع الزايدين نادين واجعل جميع النادين دارخين واجعل جميع الزادخين فائدين وأخرنا يا ربنا بالقدمة للمسلمين أبدا والرحمة وجلهم بنا أودا وخيرا وقوبا من هذا وذيرا وأخرنا بيوبهم لوجهك وأخرهم بيوبنا فنذقا وجل جميع إخوتي ونذبا برحمة يا مدداد نسبا وجل لنا هنا وأنا تبدل الفنون وحبلنا مكان

شيخنا وهكال صغيرنا يوخر الكبير وهكال كبيرنا يهين الصغير وهكال قلوبنا لا تواضي بلا تناسي ولا تغر ولا تقاسم ولا تدبر ولا تباخل ولا تنابر أتى نذير.

هي تكون في الدارين غير هافية، وهمي وود وقضمان مظلمة، والنادي كل مسلم ومسلمة، وأولنا يا ربنا هون القدام عند الممات وخدا يوم القيام.

0: الكبار والأسامة وصلي العلي ثم سلم وغده ما جاء بالكرمة مع أفلال مسؤول بالدعاء وفي المريل بالشفاء والناسم أيلا سادة ولا أسبا مبدا يمن يروم دفع كل داي فلغت فارخ مدلب زفاء ودم علي في المساء وسبا وأغلزا تنى الشفاء نبرا بردنا وجاي مستوى صلى عليه ربنا كما سبا
1: Radio Sénégal, la radio majeure.

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

يذكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

جئته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

يضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون.

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

إن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق

عقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

0: donc señ Sidi Abdoulaye Kar señ Sidi Mokhtar Kar don delsu wat ci délégation yi nga xamanteni ñom ñofi tew tay ji tabbi ci bëss bi mu défé ko nak akit nak talibé akit yar wayet mu am lu ñu fatali ndax nak mom bo xamni famu bok rek war na mëna def li
1: al-qadim min al-maghrib من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقد عودنا صاحب الجلالة بتوجيه وفد رفيع المستوى إلى طوبة بهذه المناسبة المباركة ونخص بالذكر الأستاذ محمد خروبات والأستاذ عبد السلام علوي والأستاذ مصطفى سليمي والأستاذ كريم الجيلاني كما نشكر صاحب الفضيلة الشيخ بلال الحلاق مفتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وقد قام الشيخ بلال بتحقيق كتاب قيم من مؤلفات الشيخ الخديم واسم الكتاب مراقي الأمن والسعادة فقام بتحقيق هذا الكتاب وسماه منابر الشهادة على مراقي الأمن والسعادة كي مام داما تي تاخو شيخ بلال ميغا خامني امريك لا جوغي تيو في تي ياغ في تيو دا فا جيل بن تيرا بو خامني شيخ احمد بامبا موكو تاليف موي مراقي الأمن والسعادة متحقق كو توب كو ديفارات كو génn hadith yi génn aaya yi génn waxe borom xam-xam yi defaraat ko ba muy téere boo xam ne àdduna sépp mën nañ ko jëfandikoo mooy téere bii téere Cheikhul Khadim bi Cheikh Bilal Al-Hallaq moo ko tahqiq jox ko sëriñ bi sëriñ Bachirou mii moo ko muul kon ñu ngi koy sant bu baax nashkuruk ya sahibil fadila Cheikh Bilal ala hada al-amal al-qayim وعلى هذا الحضور الكريم بشيخ فايد محمد سعيد إمام المسجد المركزي في لندن وشيخ حمزة الكتاني من الطريقة الكتاني بالمغرب شيخ حمزة تم دمجة تخون دخ دانا جل كادو لاجي تطور كيلفة ديني ممنك ميجو جوكي مغرب باكو الطريقة الكتانية muy yoon woo xam ne dégguma ak al-Mouridiya day diggante bu yàgg a yàgg seen maam moo njëkk mool téere Cheikh Ahmed Bamba daan yebal ay ndaw ñuy ñëw di fekk Cheikh Ahmed Bamba kon Cheikh Hamza dana jël kàddu léegi nu rahib bika ya Cheikh Hamza ala hada alxudur wa nahnu naarif alalaqat alariqa alati kanat tarbitu bayna jaddikum wa bayna Cheikh Al-Khadim فأهلا وسهلا في هذا البلد المبارك الشيخ الخادر عبد الرزاق من نيجيريا الشيخ عبد الرشيد رئيس جامعة العلوم بالصومال والشيخ محمد الأمين الحسني أمين عام نقابة الأشراف في المغرب والشيخ عبد الله الرشيد من السعودية محقق كتاب مقدمة الخدمة الشيخ عبد الله الرشيد تم دمتي تخو mi ngi jóge almamlaka alarabia saoudia moom itam liggéey bi nga xam ne Cheikh Bilal da koo def ci téere bii def na liggéey boo xam ne noonu la mel ci téere bi tudd muqaddamatul xidma kon ñu ngi koy sant di ko dalal bu baax chukran laka ya Cheikh Abdallah Rachid wa chukran ala hada alxudur wa chukran ala hada alamal alqayim wa chukran laka min al amaq Cheikh Mohamed Abou Zeyd oustaz ul usul jamiat sabrata bi libia الشيخ أحمد الطلحي داعية إسلامي كبير ومرموق ومشهور ومقيم بمصر الشيخ نصر الدين المير أستاذ التربية الإسلامية في بلجيكا الشيخ إسماعيل أسوف أمين عام جمعية التعاون الإسلامي الإفريقي من النيجر والشيخ محمد إبراهيم الفطاني من تايلاند am na délégation boo xam ne nag président bu Mauritanie cheikh wudo ghazwani moko yabal sayyid mohammed fukunash docteur mohammed badi al wazir ba madin al sayyid al wali ngisali fall sayyid al allama ad dardiri wul mu'talla wa sayyid abdallah tayyib boba ñi ñoy ñi nga xamne ño fi tewal president bu mauritanie ambassadeur bitam bokku na ci ñi fi tew ñi fi tew tam ci ay ambassade guinée conakry sen ambassadeur dafa tew iran yabal nañu sen ambassadeur mali sen ambassadeur tewna niger ambassadeuram tewna Norvège ambassadeur tewna ak Thaïlande yabalna ambassadeur Turquie yabalna ambassadeur Venezuela yabalna ambassadeur ñi nga xamna nak ay conseil lañu yabal Algérie ci la bok wal Mamlaka al Arabie Saoudia Cameroun ci la bok Canada ci la bok Chine ci la bok Îles Comores ci la bok ak Côte d'Ivoire ak Espagne ak États-Unis, ak Finlande, ak France, ak Guinée-Bissau, ak Indonésie, wal Irak, wal Maghrib, wal Khutut al Malakiyya al Jawiyya al Malakiyya al Maghribiyya. Oman, yabalna délégation. Royaume-Uni, muy Angleterre, yabalna délégation. Russie, yabalna délégation. Ak Rwanda, yabalna délégation. Wa Soudan. Souria yabalna délégation consul bu tiat tewna Tunisie yabalna délégation Union européenne yabalna délégation ak Égypte yabalna délégation Émirats arabes yabalna délégation Qatar yabalna délégation ONG Qatari amna délégation ONG Wami yabalna délégation ministère de ministère bi yoré mbiru bitim rew ci Sénégal def nañ def ju reuy yabal nañ mbolo mu takko takko takko fukki nit ak juroom ben téwal nañ fi ministre bi nga xamné mo yoré bitim rew muy monsieur bir rew bitim rew mu cheikh nya président Adama Barrow yabal na délégation ñu téw ci sérigne bi Gabon tam yabal na délégation bo xamné imam fall ma nga neulé tok moko jité Cheikh Abdallah Ben Baye yabal na délégation bu mag docteur Mohamed Mahjoub Ben Baye docteur Al Fadl Yahdi docteur Cheikh Sharaf ñu and ak docteur Abdul Ahad Abdul Baqi Mbake te Cheikh Abdallah Ben Baye ko ne xamna ni kilifa gu mag la di borom xam xam bu maga maga maga mag Cheikh Baba Tall min at-tariq ash-shadaliya tewna ak al-umda Ahmadna Daimani ومحمد المختار محمد بن الأبا من النباغية محمد الأمين ولد الشيخ محمد الحافظ العلوي وزاوية باب والحمدي زاوية الشيخ المستعين بالله الكمليلي زاوية الشيخ عبد الودود الحاجي ньо ньо بوكو نانتي نيغا خامني ньо تيو الشيخ درديري والمعطى تيونا زاوية الشيخ أحمد بامبا زاوية الديمانيين زاوية الحاجيين زاوية الحسنيين زاوية الشيخ محمد ابن أحمد مسك زاوية أهل أجفغ أعمر زاوية أهل باب ولد محمد لقمان زاوية بطلميد زاوية اليداليين زاوية التيجانيين زاوية أهل الشيخ إسحاق ولد الشيخ أحمد جماعة حيدر الشريف زاوية الشرفاء تكماطين زاوية الشرفاء غرك زاوية أهل صلاحي زاوية الشيخ أحمد بدي زاوية عرفات الشيخ حبيب توري زاوية أهل الشيخ أحمد أبي المعالي زاوية تندغة زاوية المجلسيين زاوية أهل الشيخ سيدي محمد زاوية تيغنتي زاوية الحاج المشري معتم اللان زاوية أهل بكة زاوية أهل بيا زاوية الشيخ الخديم قلنقم zawet comme laylin zawet cheikh mohammed fall motali ndere imam sarsara jamiyat cheikh ahmed bamba li ta'ziz al ukhuwa al mauritania al senegalia sumu al amir al faiz sisi min al niger cheikh fayed omar saïd min britania cheikh تاجر حسين من بريطانيا الشيخ عبد الحق من ايطاليا الشيخ عبد الرؤوف جسكيا من بنين والشيخ عبد القادر ديمو من نيجيريا والشيخ احمد الرفاعي نقيب الاشراف في نيجيريا والشيخ محمد طاهر ادريس من توغو والسيده مريم بنينا من ارجنتين والسيد مهيمن أنور من أمريكا وسيد جماندي عمر من ساحل العاد وسيد بامبا موسى من ساحل العاد والشيخ علي كوتي من غينيا بيساو وسانغون جاورا من غينيا بيساو والشيخ إدريس مورو من توغو وسيد بدر أبو حمد من بوركينا فاسو Cherif Hayb Aydara joge Sara Mamadi bokuna ci ñinga xamne ñoo tew ñi sammu waramay Touba tam seen teway rafetna ñu waramadi waxon nako Sara Mamadi wax nako legi kon melna ni wa wax na tam ki nekkon njitu rew mi president Macky Sall tab yabal na fi ay naw wa kon nak señ dam jigen waxna ne ñewon na waye dafa dal di delu ndax rakam mo genn aduna ñu ko koy jale diko jale khalifa ba ko ñu wax tam señ mansour ñang ñewon na magal si wante soxna mo genn aduna mu dal le wagniku ñom ñi faatu ñepp yalla na len yalla tabal ci aljana je gëna kawé li dal mo kaddu yi nga xamne mom lañ doon wa arafat ci gambi ñom itam tew nañ xam ngeen papa demba touré mo jiti talibi nek ci gambi ñom itam def nañ délégation bu maga kon dañuy ñëkënte ak waxtu bi jox kaddu gi cheikh mohamedoul bachir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: waaw mu doon kon ki nga xamanteni mo doon nak lim délégation ak corps diplomatique ak it ñi nga xamanteni ñoy conseil ba ci sax nak ay invité yu bare bare joge ci rew yu ne joge nak fu nek ñew tew ci fi famille religieuse cœur d'une yi ak ite basirou sila lepp lo xamanteni ay gan lan tabbi ci magal touba gouren gi édition 2026 bi dal na ci tik bolé na ci aussi ay personnes individuelles ay kilifa autorité ci wala diiné ne ci bi rew mi ne ci biti rew ñep ñew nañ tew fi ci touba and ak ki nga xamanteni moy seigne moustapha bachir di khalife général des mourides ci maglu gren gi siar ko dalikoy nak ñaanal waye ñaanal yoonu mouride and ko kit seigne bassirou mbake abdou khadir mi nga xamanteni mo yor kaddom di porte parole am moy nak sa fonte bu am solo ci ñetti fan yi rawati na ci besu dembi di 18 fa safar bi nak moy ñi nga xam ñofi tew amadou bassirou sila
2: ñu def ko ci wal an marsia bi nga xamanteni seigne moussa ka mom la
1: hawilul kalima
2: sore mentir
1: ila fadil cheikh hamza al kattani الذي سوف يلقي كلمته بالنيابة عن الوفود الكريمة التي قدمت من خارج السنغال إذا نرجو أن نحول الميكروفون إلى الشيخ حمزة الكتاني تفضل يا شيخ مشكورا كون
3: نجيخ الشيخ حمزة الكتاني ويكتاي كادوم تي تورو ديليغاسيون يفي تيو
0: Cheikh Hamza Al Kattani moy wax donc ci tour délégation fi tew
4: Allahumma salli ala sayidina wa maulana Ahmad sirri dhat wa lawh al tashakkulat wa alihi wa sahbihi ajma'in siyadat al khalifa al am al tariqat al muridiyya al sada al ulama al sada silk al diplomasi al sada al hudur assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أصالة عن نفسي ونيابة عن الأكاديمية الدولية التي أمثلها، وكذلك عن الوفود التي جاءت من مختلف الدول العربية والإسلامية لحضور هذا الحفل البهيج وهذا الموسم الكبير الذي فيه إحياء لذكرى هذا العلم الكبير الإمام المجدد الشيخ أحمد بمبا مباكي المعروف بالشيخ الخديم رحمه الله ورضي عنه. ولا غرابة، فإن بلاد السنغال كما بلاد إفريقيا لا زالت تخرج من فينة لأخرى أئمة مجددين وعلماء مفكرين ورواد المصلحين لم يقتصر فضلهم وعطاؤهم على بلادهم فقط، إنما عم البسيطة كلها، ولم يعم فقط العالم القديم ولكن عم كذلك العالم الجديد. فنحن عندما نبحث في تاريخ أمريكا اللاتينية نجد أن أثر علماء إفريقيا كان أثرا كبيرا، سواء من كانوا هناك من الدعاة وما أثروه من تأثير. ولا أحد يغفل عن ثورة باهية، ثورة المسلمين في باهية، سلفادور دي باهية، التي كانت سنة 1834 في البرازيل، والتي قام فيها المهجرون الأفارقة بالدعوة إلى الحفاظ على حقوقهم والحفاظ على دينهم والحفاظ على إيمانهم. الشيخ أحمد بمبا هو رمز، وهو عالم كبير، وهو قائد فذ استطاع عن طريق القلم وعن طريق الفكر وعن طريق الكلمة الصادقة أن يؤثر في الغرب الإفريقي وأن يؤثر في نفوس الناس وفي إيمان الناس وفي دعوة الناس إلى الحرية، دعوة الناس إلى المحبة، دعوة الناس إلى الصدق. وبالرغم من ذلك فقد ابتلي ابتلاء كبيرا، فقد نفي مرات عديدة، وكان مجموع ما نفي وأبعد عن أهله وأحبابه 33 عاما. استثمرها كلها في التأليف وفي الكتابة وفي الإرشاد، حتى ترك أثرا مهما جدا وعظيما جدا، أثرا فكريا يستحق أن ينشر وأن يترجم إلى اللغات المتعددة وأن يدرس في المعاهد العالية. وإننا في الطريقة الأحمدية الكتانية إننا لنجد أننا كنا مرتبطين منذ اليوم الأول بالشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه، وذلك عن طريق الإمام المؤسس الشهيد أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني، مؤسس الطريقة الأحمدية الكتانية، الذي كان على ارتباط وثيق بالشيخ الخديم، وهو ارتباط كان بين النخبة المؤثرة المصلحة في العالم الإسلامي ككل. وقد وقفنا على شواهد ودلائل على تعاون وتزاور مع الإمام الخديم حتى وهو في منفاه، فقد كان أعيان من الطريقة ومن الأسرة الكتانية يأتون إلى السنغال وإلى الجابون خصيصا من أجل أن يزوروا الشيخ ويتواصلوا معه ويطبعوا كتبه في بلاد الشام وفي مصر وفي المشرق الإسلامي، مما يدل على الأثر والبعد الذي كان للطريقة المريدية من ذلك الوقت. إن حضورنا في هذا اليوم لا يعد بالنسبة إلينا تجديد عهد، ويعتبر بالنسبة إلينا صلة رحم، ويعتبر بالنسبة إلينا قياما بواجب كبير من التضامن بيننا وبين إخواننا المسلمين هنا في السنغال. وهو أمرنا الحق سبحانه وتعالى به في أن نكون متوحدين وأن نكون متعاونين وأن نكون متواصلين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكما استشهدت ببيت منذ يومين أعيد بالاستشهاد به، فقد قيل: الغرب شيء عجيب ولي عليه أدلة، الشمس تأتي إليه ومنه تبدو الأهلة، ولا شك أن الإمام الخديم رحمه الله هو من أهلة هذه الدنيا ومن نباريس الدنيا التي يهدى بها الناس ويسحبون سحبا إلى طريق الحق وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. وأهم أمر عرف به الإمام الخديم هو الاستغراق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الكتابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الصلاة التي تتضمن الكثير من الشمائل والخصائص والمعارف والعرفان الذي فتح الله تعالى به على الشيخ الخديم، والذي لا زال يستطيع أن يستكنها ويستخرج كما يستخرج الذهب من الصخر. وهذا عمل العلماء والأكاديميين، أن يبحثوا عن هذه الأمور وأن يشتغلوا في هذه الأمور. أجدد شكري للطريقة المريدية التي سنحت لنا هذه الفرصة للتواصل، وإن شاء الله سيكون تواصل وتواصل بعد ذلك، وتعاون على إخراج هذا التراث، وتعاون على تنسيق الجهود وتنسيق الأعمال التي هي في صالح الإسلام والمسلمين، وفي صالح الأخوة، وفي صالح السلام العالمي. ألف شكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: شكرا. كن نيوكو خاميرك أكوحتوي ديليغاسيون بيغا خامني نجيتو ريومي موكو يابال تي مسيو لي مينيستر دو لانتيريير جيتيكو موي محمد مختار سيسي اك ديليغاسيون بو ام سولو nga xamé dañ leen tuddu kon ñom lañu jox kaddu gi rek inshallah kon bismillah
6: Voilà, donc la délégation gouvernementale donc, va prendre la parole. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Mokhtar Cissé, va prendre la parole.
7: Je livre la délégation gouvernementale, son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Moko Yabal Fi, Moutéol Fi gouvernement, Binga Hamne, Premier ministre Ahmadou Al-Amin Lo, Moko Djité. Délégation Binak, Kika Djité, Moi, ministre de l'Intérieur. Mohamedou Mokhtar Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mi ngi andak ay natango ministre. Délégation bu am bu takku la mi ngi ci andak le ministre Cheikh Tidiane Diaye. Ministre bi nga xamné mo yoré lepp lu jëm ci mbirum ndox ak assainissement. Mi ngi ni top. And ci ak le ministre Balla Moussa Fofana bi nga xamné mo yoré lepp lu jëm ci urbanisme collectivité territoriale ak aménagement du territoire mi ngi né top ño and ci ak le ministre docteur Bakary Sarr bi nga xamné mo yoré lepp lu jëm ci communication ak relation ak institution yi di porte-parole du gouvernement mi ngi ni top ño and ci ak ministre Aliou Dione moy ministre en charge bi yoré lepp lu jëm ci microfinance économie sociale et solidaire mi ngi ni top mo and ci aussi ak le ministre Cheikhou Oumar Ba bi nga xamné mo yoré lepp lu jëm ci agriculture ak élevage souveraineté alimentaire ak élevage mom moko yoré Cheikhou Oumar Ba mi ngi ni top délégation bi aussi ministre de l'intérieur and na ci ak ministre buñuy wax ministre Samba Diouf muy ministre de la des télécommunications et du numérique mi ngi fi top mu andat ci aussi ak ministre Abdoullah Hat Ndiaye bi nga xamne mo jëm ci mo yoré lepp lu jëm ci transport terrestre et aérien yemu ñu ci ministre yoy délégation bi ministre yoy ñi ngi fi fekk ku ñuy wax gouverneur de la région de Diourbel monsieur Ibrahima Fall di sama kilifa mi ngi fi top and ci ak préfet département Mbake, monsieur Khadim Ane mi ngi tok and ici ak le sous-préfet de Ndam de l'arrondissement de Ndam monsieur Djidiak Kital ñu fekk fi aussi maire de la commune de Touba Ndam maire de la commune de Touba Mosquée Serigne Abdoullah Hatka mu dalal aussi délégation bi ci délégation gouvernementale bi la bok dalal ñu momo gouverneur ñu and aussi ak le directeur général de l'administration territoriale gouverneur William Manel mi ngi fi tok and ci ak délégué général aux affaires religieuses professeur docteur Jim Dramé mi ngi fi tok and ci ak le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique monsieur Aline Palambay and ci aussi ak directeur de la sécurité publique muy commissaire Ndiara Sen bi nga xamne mo fi tewal directeur général de la police nationale bi nga xamne and ak ñun mais da am leneen lu ko té commissaire aussi Ndiara Sen and ak commissaire spécial bu Touba mi ngi ni tok and ci aussi ak colonel Ange Ange Yata bi nga xamne lepp lu yoré sapeur opération sapeur pompier ci lu jëm ci magalé gamougué ak inondation yépp moko yoré mi ngi ni tok mu de présenter fi général brigade nationale des sapeurs pompiers Momodou Ndoye wa and ci aussi ak professeur Abdou Aziz Kébé ken dou len ko présenter kilifa diiné gu mag la mo and ak ministre bi accompagner ko ci délégation bi buñ paré ci lolu aussi délégation gouvernementale bi and na ak ay directeurs généraux directeur ak ay délégués généraux mëna ci ñëké Abdoulaye Niane délégué général bu DER de Touba mi ngi fi tok and ci ak Momodou Habibou Diop di directeur général société africaine de raffinage SAR mi ngi fi tok and fi ak le DG bu Soleil monsieur Lamine Niang mi ngi fi tok and fi ak le DG di Crous de Bambay Baye Mayoro Diop mi ngi fi tok and ci ak sen dom bu ñuy wax Amdi Seigne Amdi Mustapha Mbacke muy coordinateur du programme de modernisation lu jëm ci ville religieuse mi ngi fi tok and fi ak Alassane Gueye di directeur de la bonne gouvernance and ak aussi ku ñuy wax Ndiassé Mbaye muy attaché cabinet ministre des transports ak Mustapha Diouf Lambay ministre de la pêche aussi yabal na fi ku ñuy son conseil technique madame Bahoum mi ngi fi tok ku lim nak ju munu ñu lim ñep mais lool def na né délégation le bu takku bu ñew ci bisu cérémonie officielle bi and ak ministre de l'intérieur ci ndigalu sen kilifa yi gëna mag muy premier ministre ak président de la république ngeen balma jërëjëf wa salam
6: voilà mo don lim donc ki nga xamanteni moy nak ñi composer la délégation gouvernementale and ak le ministre de l'intérieur ministre intérieur moy jël cadre légui
8: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ñi ngi yëkëti nuyo bu sall bobu bu tedd bobu bolé ci ko hormayu mat seuk ñik jaglel cheikh mohammed muntaha mbacke mom mi nga xamni mom moy jeuwriñu serigne touba tay ci kaw souf nuyo bobu nu waccio ko jaarale ko ci loxo rakam ju bax di sunu soppe di sunu xarit di sunu woleure nga xamni mom lañu bolé lon ci liggéey yu magal gi muy cheikh basirou abdou khadir waye nang wacce ko ci njabotu mam cheikh ahmad bamba gi yeb nak mo goor ak jigen waye njabotu deratam ak njabotu ruham bayiwunu ken ci mbokk talibé yi ak mbokk julit yeb di len nuyu rawatina nang kilifa diine yu len fi wuy ci tay rot ci beurep bi joge ci keur yeb nga xamni saw ko teunké tay lim ko Sénégal yeb ñofi daj di nuyu ambassadeur yi ak représentation diplomatique yi fi nek yeb waye association islamique yu wuy ci yeb ci bes bi te yag ko téwé di nuyu gan yu na am yi nu joge bitim rew di nuyu mbokk julit yeb rawatina mbokk talibé yi nuyu bobu nan ma and ci ak sama natango yi nu lim légui ñi ngi joggé ci président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye néna mi ngi koy jëmele ci cheikh muntaha mbacke ak njabot gi yépp numa ko waxé légui té di rafetlu dalal bu mu ko fi dalal ci fan yi ci ginnaaw set si won nako nemeku ko ci ndortel safar gi mu dalal ko nu ñuy dalalé doom nu dalal ko nu ñuy dalalé soppé mu ko ci gëreem diko sante président mu ni yeg na ni serigne bi yamale ko fenn ci bopam mo taxet momitam fasul yene ci lu ko yalla denk ci katanam ak ci ay dolem dessel dara serigne bi te suñu waxe dess bañ dessel dara serigne bi moy dessel dara njabot serigne touba gi moy bañ dessel dara dekk bi bu sel bi ñu wax touba ndax serigne bi ñep xam nañ ni amul bëgg bëgg bu wessu serigne touba amul bëgg bëgg bu wessu njabot serigne touba gi donc président de la république neena lolu mom kaddu gogou nuñ ko ko waxal fi njabot bi yeb degg ko xamni engagement yu mu jël ci touba inshallah rabbi ngeen gungé ko ak ñaan mais lu mu fassé né motali la ndax mom du koy jël engagement wala di wax li nga xamni yaakar na fass ko yéné def mi ngi tollok nak ni aduna du gawa jak lepp matul nuñ ko waron maté waye mom ay yéenem ak ay instruction jëm ci ministre mi muy nun man na seuk nonu ci premier ministre ndax mom ci ñu yoni mo ñu yoni ginaaw bu mu jaaré ci président muy Ahmadou Al Amin Mohamed Lo ñom ñaar ñep muy président de la république du premier ministre bi nga xamni moy njitu jeewriñ ci ñom seen ndan wacc na ndax lu ñu waron wax wax nuñ ko lu ñu waron def nuñ ko lu ñu waron digé nuñ ko mu dess ni nak nuñ ñoo def nuñ ñoo dess nuñ ñu yoré ñi liggéey bi ak ñu top suñu ginaaw pour war ko motali fofu nak ngi fo ñu taxaw fa kon wara mëna bala ñuy dugg ci lenen sax ñu jaalé sénégalais yépp mbokk yu fi joggé ko yi ci accident yu fi ami xamna di magali yalla mom la ci yoon bi yaakaruna lol waye metti nat lol yalna yalla yeureum len yalla xare len aljana te ñu gañu ci accident yalla ak ñu gañu yépp wala fièvre te ci hôpital yi ñom ñep nanen yalla delo sen sago delu len sen ay njabot fofu ñu garatul taxaw setlu mbiru accident yi bare na ak yu ni mel xeyna dina ci delu ci tout ci sama wax du jagg waye lu jara bayyi xel amul ben fatalité ni suñu waré jog magal wala événement bu day ni nit ñi duñu wara dess yoon bi amna matukaay takader yi ñu ngi def lu ñu mën ñu ngi ci taxaw lepp lu ñu mën waye war nañu gëna mëna xolaat suñu digënté xol nu ñuy toxale mbir yi ba yu bare mëna wañéku ay lorang yu jëm ci askan loolu laajatul taxaw sétlu and jëf la laaj légui ndax taxaw sétlu bi mom yag nuñ ko def waye nu war ko bokk and ko jëfëndo mo ci dess donc jëg bo tax rek lepp lu manké rek nun gouvernement ñu ñu ko andal xeyna ci nun lay manké waye président mom yeene man na mu dess ni nak responsabilité moy yaatu kep kuy ñew Touba sa auto dugg ci ben pax crevé ñu ngi la koy jéggul suñu responsabilité kep ku fi ñew nu keuf sa portable ñu ngi la koy jéggul suñu responsabilité waye kep ku fi xaw manké lu xaw mel na ndox wala lu mu mënti doone ñu ngi la koy jéggul suñu responsabilité la di jéggul nak ñun ñuy gëna jéggul moy ñi nga xamni bëgg nuñ jot ci bërepp bi xamni at ba at nuñ fi ñew ñen ñi joggé bu bitim rew pour jot ci bërepp Serigne Touba bu sel bi ziar ko té duñu mën aksi ndax xat xat yi lolé ñu ngi leen koy jéggal gogou nak so gisé ñu koy def dafa fekk ni suñu yéene ci bës bi dafa mat sëkk na ndax bës bi ku nekkul ci gouvernement nekko ci état war nga ci wara mëna taxaw ndax ku ko woté ki ak lum ci faguli muy mom Serigne Touba muy bësu ngeenel di bësu sante yalla wala ñuy bayyi nit ñi joggé bitim réew donte né joggé nak kiraay la ñew diko jëriñoo ñun ñi fi dëkk ñi nekk fi ñoko wara gëna ñëk wara mëna bëgg gën ko jëriñoo motax su lu won liggéey état ñun ñëpp duñu war xar suñu tanku tubé ci liggéey bobu ndax duñu wax ni gooru yalla bu yalla gëreem té Serigne Touba mom ni yalla ku yalla gëreem la mom moy geej gi amna ndox lool laal ci ay mbiram bokku ci ngeureum gi donc yalla nañu yalla may loolu ñun ñëpp ñu xamé ko nonu doxé ko nonu ba bokku ci ngeureum gi doli di and di sante yalla bu baaxa baaxa baax waye nak du yam ci sante gi rek ak jëfé lay laajat lolo tax du ñuy rafet lu ñi fi dajé ñëpp tay moy Sénégal tante bi tay suñ ko photo won mën na ni moy carte postale Sénégal amna ku jang légui ben khalima bu rafet ci wolofal daanako limna Sénégal yépp té ñoo ñëpp ñi ci tante bi tay parti politique yang fi ginaaw kilifa diiné kilifa aade parti politique yi ñang fi société civile ngi fi association islamique yi ñi ngi fi Sénégal ñu mu am ci ay xarit ci bitim réew ay ambassadeur ak ñeneen ñepp ngi fi donc li moy carte d'identité Sénégal li ñu am amunu lu ko ëpp échantillon la bu représenter Sénégal yépp waye nak suñ fi joggé ñun ñi yépp ñu bolo bokké ko dajalo wax dëgg yalla war ñun ko mëna continuer andé ci biir société bi mu won bor jangat bu ñuy def waru ñu dajé mu doon dajé circonstance lu waxanté lu baax suñu wété tojanté ay bop réew mi waxunu bu

خادم رسول امون ديغال سي تاخو دين الاسلام تربيه نيت ني با ني دون مؤمنين مسلمين محسنين تا لول موي الاراده الصادقه جيمو دون و نيت ني تا موي دوندو الاسلام تحليا لين با ني فاس دال با تخ الحاج مبكي بوسو دون واخ سي نيوم دي واخ نا موسوما ديغ مسما غيس نيو لن ген والله ما رايت وما سمعت خيرا منهم نيومي لا قادما جخت كلا دون ملال باي واخني دو نيو ييكتي سين كادو في لول تود يالا تي واخ سو جودو دين راو وما رفعوا الاصوات الا بذكرهم وما اخروا الاوقات نفلا ولا فرضا نيوم نييت لا شيخ ابراهيم جب المشعري دون ميرال بامي واخ رهبان الليل مصابيح الظلام لهم في الصبح والمشي اذكار واوراد يدون دابا كتاب الله ثم لهم الى المساجد ترداد فترداد تلولي لب كتاب الله ثم لهم الى المساجد ترداد فترداد تلولي لب سيرين بي رك كو ديف سي نيوم هو الغوص والمخراس والمخياس ربا قلوبنا واجسامنا فالكل صاف ونعيم ньо ньета саро ci rewmi ak bitim rew ньо ньета саро ci rewmi ak bitim rew ak sen melokan ak sen jikko yoy yi nga xamne serigne bi ci serigne bi lañu ko jere kon nañu sante yalla bu baax bimu ñu boole ak mom ndax mom dara taxu ko wonu juurul xettali xetu rasulullah sallallahu alaihi wasallam leggeyel ko ba doon jeewr ñam ji sa ci mom kon saasu bisu delse warna doon jaayante bu mag ci kenn ku ne ci nun laasa bopp lula yalla jaral ak lula yoyante bi sallallahu alaihi wasallam jaral ak lula serigne touba jaral serigne bi re jaralon nako ñu génné ko am réewum ak talibam mu tumuranki lool usuri ya khalat wal ahlu anni tafarraqat limadhi allati anhu almadihu qasir jaral lama ñu tass sama kër ak sama ñëndi takali sama njabot ngir di ko tag ak kañ fofu la tollon ak borom serigne bi nak yalla do ko fi indi ngir xettali jaam yi rek ci muju jamono yalla suñu borom xamoon na ne natu way yi danañu soppi ko day muju la baxoon moy li bonon far nit ñepp daw jëm ja moy li ñu na inqilabul mawazin wa tulu'ush shams min maghribiha niko serigne bi leralé ci majmu'a sirku jawahir wa fil hadith la taqumu sha'a hatta tashira sunnatu bid'atan wa iza turika albid'atu yaqulu an-nasu turika sunna wa zalika li tawarusi furu'i albid'ahi an usulihim falamma tala zamanu al-amr bil bid'ah zanna an-nasu annaha sunnatun mimma sannahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolo nak la adul nabi di dund fi ñu tollu ni ko gis li xew ci rew mi ak bitim rew ci xéeti yaqute go xamne lammiñ sax mu ñu sa jaar aduna jaar nit ñi lu ne ba melne sax dañu taggo ak seen sago ne ko alquran waxe zahara alfasad fi albarri walbahri bima kasabatayni nas liyuziqhum ba'da allati amilu la'allahum yarji'un mune yaqku gi feñ ci jamono fene ci jeri yi ak ci geejje ngir li nit ñi fagu ci seen yoxo ndax yalla musal len lenn ci lu ñu doon jëf ñu delluat ginaaw ne ko serigne bi jundi won bu yag ci ilhamu salam ba mu nan wa ba'du fal yahud wan nasara saru li iblis al khawi usara hatta hada ka'annahum sukara ورأيهم في حتفهم قدارا نيني موج ملني ني ماندي

والدتي آمنة يا الله، واغفر لنا والأخا واستر محايبنا والتف بنا وبيا في العليا الله عنا تجاوز وإياه.

وخوف نجي له لا تختبرا بما ليست بخادرة ولا تخيب رجاه هافيك يا له وأسقنا معها من ماء كوثر من اخترت من جهة

يا رب سوق لجملة المتالب بالعيسى بن بن بن خالبي بدي وسخر لي كل سهر وكل يوم بالنبي فيري يا خير الناصر وخير مالك انصر.

المشركة والمشركين بالمصطفى من مدركة بارك يا لهم في القياس بمن جعلته يا إلياسي.

لفالين ملول عيسوم ما لدا فجند هول مصوم رفا أهل بدر الإسلام وسنصل فجاء

وصدري اليوم نورا ساكحا ملا محمد صلوات الله في ابد علي في حسبه كلي به كلا ادعو الى الذي

الخوادم ارحم جميع الورى يا حادي الردى يا مالك الملك يا من جل الخوادم ارحم جميع الورى يا حادي الردى ما تمغنى القلب من درر بجاية

0: وسلم تسليما سفر بمتز جنة سفر بمتز جنة سفر بمتز سهست لي رب البرية البدن سهست لي رب البرية البدن أصحبت قبل من قلوني بددن فديتني ربي بسر والن فسهتاني أيداك بولن رفضت ما سهار لي وما بتن من منورة بفادل الحدن باركت لي في من جلا ومستكن وساهري وباتني فيك سكن ملكتني ما اخترت لي يا سسمن وكنت لي بلنتاي بلمن ساقيتني ما عندك بك أكثر صافت جملة قلاتي بقرن سهدت لي بما كفاني المهن يا من لفلكي بفيدك سهن جسدت لي سر النفاس والفتن بقلفا منهم ليس لدن نفدتني بذي الفروض والسنن وسهبي واملاك اسمت المنن نبهتني اصحبتني الاسن يا من له من انت ما للتسن هربت لدا بمن ربي لان لخير الدر وهد من لم يان ترسي هنين أمراض صحة البدن ودع ربي مخرجا بددن إلى الجنة التي وهد المتقون لحد قديم الذي كان له بكرمه الباقي القديم بلا مكر ولا قرور ولا اتراج ولا فات ولا كدر والله هلا ما نقل وكل آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيسى بك وسرية من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدروني بسم الله رحمن رحيم إنمني عبد الله فاق كل من أبداها أو يبديه قالق السمن رفعها فوق البرايا راده من ربه تاتي منافه يا ربي صل بسلام تقبلوا من بي علينا ملبدلوا بلالي وسهم سيلماني يا من كفاني درك سيطاني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمي وسلم تسليما أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا ما السلام في الليل والأصحاب ربنا السلام في الليل والأصحاب ربنا السلام استمقاما دونه كل مقام يا نار كل عابد سما وقام انت الذي اخرجنا من السلام بك للنور من هباك بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سهيا فتمام أنت نبي ورسول والأمام بك انقياد صالحين بسمام بك انقياد صالحين بسمام بك انقياد صالحين بسمام لك لدام رب الورى كل مرام لك به يا سيدي استحترام جاد لنا باق تعالى أن منام بك فانت سيدي خير لنا نويت شكره عليك كلام وكل سهر والكتاب للدهام نويت شكره عليك بالكلام وخير آيات جامع الكلام هديتي هديتي قس كرما بلا انترام يا خائدا لي من إلهك المرام تبت لربي ساهرا بسانسام لك وقبلها بوت بيسام تبت لربي ساهرا بسانسام لك وقبلها بوت بيسام هديتي إلى جماد ثانية من المحرم القط وفدانية ملكا الماهي هدايا كاذية كلاسا من قيران كاذية فرحته بقدم لا ثانية لها من قدم ليست فانية يسور سيدي أروف الداهية إلى جنانه إليها ساهية هديتين إلى النبي سابية بصارة له قولا دافية إن أقلامين بالنبي آدية إلى جنان من الله بادية إلى جنان من الله بادية خدمة خير العالمين جالية خالية نين فدر منه قالية أحمدنا أحمدنا أحمدنا رتبة جهرا عالية تهلي مهبه وتخفي قالية لأحمد المختار خط القاضية حفية تدوم ليس رابية درجة المختار درجة المختار درجة المختار ليس قافية إذ الحياة للعباد سابية ودي لربي ولو للقاضية على أنا ودي لست دار الناس ناجيت فيه للجماد الثانية من المحرم من الدانية ناجيت في للجماد الثانية من المحرم من الدانية آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب الإنسة هما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لخادم بانهما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلقي علمني
1: ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم يلهثات جالب النيران أو جالب العرين والقسان لم يلهنين درر النار الدنيا واقتسني الباقي بخير سنيا ملكني ما لم يبهاني وخاد لي بقاء بالمني كرامة كتاب من رفهني به إلى الجنان مصنفهني مهما ماتا ختنها نفوسا ولسوى يساقه تنسيسا إلى سوى نهو انتاء الموت نا نفوس كلها بفوت لم تنهني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت لسينا كابدوني بدلو من موت نفسي منهني جادلو ترساني الموت بقاء الله أبقاني الله لوكيلاي ترساني الموت بقاء الله أبقاني الله لوكيلاي كفاني الباقي كفاني الباقي الممات سرمدا وببقاء يسر أحمدا كفاني الباقي الممات سرمدا وببقاء يسر أحمدا كفاني الباقي الممات سرمدا وببقاء يسر أحمدا نفاني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ولا ترسان الأمراض والممات بقاء عظيم من السماد علمني بقودي إلي البيت رافيا بالمدية لا سك في كون بلمين به وبالكتاب ولمين ملكنين أمين ولمين كتاب باق جاني تامن خاتمة مناجات بالقت خاتمة مناجات بالقت هذا القت جالني له تبارك وتعالى حبدا له وخليلا له وهديبا له ساهرا وباتنا وجارا له وخديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله هلا ما نقل وكل وسيد الله تبارك وتعالى لببيعة ثلاثة وثلاثين والدمائر واسدى ملأ الأهل بذلك لكن لو يصل بما أنزل إليك تهيئة من هند الله مباركة طيبة سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو عزيز الحكيم إن الدين إن الله الإسلام إن الدين إن الله الإسلام وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الأروس لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت ما توجه إليه بقدر أسم جساته بلا توجيسين منه إليه أبدا والله على ما نقل وكل والله على ما نقل وكل كتب الله كتب الله كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله الحرام ترك الملائكة إلى توبة إلى توبة إلى توبة وفيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من الوحي كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله إلى رامي ترفع الملائكة إلى توبة كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله إلى رامي ترفع الملائكة إلى توبة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الوحي ويدق الله فيما هو مكاتب هذه الأروف ما جمل الكتب والأمتات إلى مال لس يكن معه في عمر الدين صادقنا كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الفروج آمنوا الله تبارك وتعالى بما لا يودي إلى المهروس ويلازم ما لا يخفى قال الله تبارك وتعالى قبل هذه ليلة بما عنده إنهايس كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الفروج يجبر الله تبارك وتعالى في الدنيا في الدفع والجلب 400 سنة بعد صلاة المواقيت من العقل المبين والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: Radio Sénégal, la radio majeure.

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ويقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول عز من قائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أشد الناس بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال أبو المحامد الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن يلقني في البحر روما لغربتي فلي من إله الروض في كل عيلمي، فمن يلقني للجحد في البحر ذاقلا فقد جاءني في البحر جود المكرم. أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء، أيها الضيوف الكرام، أيها المسلمون الوافدون من كل فج عميق، أيها الإخوة المريدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم على حضوركم المشرف في هذه المناسبة المباركة، ووجودكم معنا اليوم يجسد روح الأخوة والوحدة بين المسلمين. قال الشيخ الخديم رضي الله عنه المؤمنون إخوتي والمؤمنات لي أخوات وحياتي حسنات. أيها الحفل الكريم، نحتفل هذه الأيام بمناسبة مباركة تدل على أن المشروع الإصلاحي للشيخ أحمد بامبا رسالة سلام وتسامح ورسالة محبة للناس أجمعين. لقد جاهد الشيخ الخديم أعداءه ولم يرق قطرة دم، بل جاهد بالتربية والتعليم والتصويب والتفهيم وترسيخ قيم الإسلام وغرس الإيمان العاقل وبناء العقل المؤمن. استمع إلى قوله يا جملة قد سلثوا بضلالهم من لم يكن ولد له أو والد، أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد، ومقالكم إني أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد، إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد. أيها الحفل الكريم، لقد كان من الممكن بحسب منطق البشر أن تتحول هذه الذكرى ذكرى النفي والتغريب والتشريد والإقامة الجبرية إلى مناسبة لاستحضار الأحقاد وإثارة الانتقام وتأجيج مشاعر الكراهية ضد من تسببوا في نفيه بعيدا عن أرضه وأهله وإخوته المسلمين. لكن الذي وقع كان على العكس تماما من ذلك، فقد أرادها الشيخ الخديم أن تكون يوما للشكر لا للشكوى، ويوما للعفو والصفح الجميل لا للانتقام، ويوما للمحبة والسلام لا للمواجهة والصدام. يقول رضي الله عنه ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم، أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاساه البلا لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد بلاء وجهاد ضعفا. ويقول شغلت بالشكور عن تذكر ما قد جرى بيني وبين العسكري، شغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلا. ويقول شكر إلهي حان في ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي، ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي. وقد صدق الإمام البوصيري رضي الله عنه حين قال لو يمس نضار هون

0: من النار لما اختير للنضار السلاء. ينكلف يتعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي يكتي كادو تي نيغلول سونو كليف الشيخ محمد البشير ميغي سانت نييب بايول كين نдах بي سيرن بي يكتي كادو مو ووتي بيس بي دا نغينا باي سين ييتي اك سين سوخلا نيو تيو ديكو سانت لا سونو بوروم نانا مينكي جيتال كليفاي دين يي مينكي تك كليفاي عاداي كي جيتي ريو مي نيوون نا في تي فان يي نيو سياتي سيرن بي كيغا خامني تام مو جيتي اسامبلي ناسيونال نيوون نا في تي فان يي سياتي سيرن بي بيسوب تاي بي نا اوبوزيسيون بي كين ديسول سوما لين ليمي دوما مانا ماتال كين ديسول جامور ييغا خامني بوكون سي بن بارتي كين ديسول كليفاي ديني كين ديسول njabotou cheikhul khadim ken desul talibi ken desul sunu borom nak dako sop nit ki bala djel dangay def bala nga tedd dangay ñak bala nga agn dangay liggey ku de xamna ne cheikh amadou bamba def na motax mu djel ñak na motax mu tedd liggeena motax mu agn te natou bu metti moko dalon bañu laaje rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko kan mo gën kan mo gëna metti ay natou ci nit ñi mu ne la nit ñaca gën ñaca top top ci ñaca top top yi natou yi ñuko tegon nak bis bi mu tambali won da ko def bisub sante yalla waye du bisub xolo du bisub mer du bisub xex du bisub jambat فتحت باب الشكر لي وانغلق باب الشكايه لدي مغلقا كون بيسوب جانغ القران لا برنده تود يالا جوكوك بوك موتاخ بيس بي جوك بلاماي نك ليم كليفه يي داماي خملي نه الاكاديميه العالميه لعلماء الوسطيه تشيح عجان جيتكو تي نارونا ماغال سي تي ام غانت ديف نانيو décoration bu am solo bo xamne dañ ko jaglel cheikh mohamed el bachir mi tok ndax xam ta hawayam ak pass passam ak liggey bi nga xamne mi ngi koy liggey kon ñu ñew ci lim gan ñi nga xamne ño fi tew yalla neewon wa'tasimu ca sar wax yalla neewon wa'tasimu ca sar wax tek ca bi hablillahi jangal sar wax ñepp la wax bil ca wala tafarraqu nu and aw ca yoono bañ di tañaxu lolo waral ngeen dajalo fi Touba di sante yalla and ko wa Touba cheikh muntaka yal nako yagga wote ngeen yagga wuy ci kenn bañ ko wote limal te waawon rik doora jalla fi luñ fi seddale ñu am ci walla Seigne Babacar yabal na Sidi Ahmadou njabotu Malik Maligay njaboti Ahmadou Cherno Bashirou xey yabal ay wada ñu tew ci lolu doyna kharqul aada Cherno Madani yit yabal ci ay ndaw ak khadimul ummati mi ko jara naw laye ñi dañ da ñewando di lay lay demal nga laaj ko sidina isa lay ndiasan du wote mukk wote bamba bo fa deme gis fa setati bamba lewna ñasen ñewna di magal bes bi cianaba teewal bay asan ci bes bi ibadur rahman anando di magal mustarshidin cheikh mustafa day magal fore jureje ibnu abbas sall domam ja abdullah matnaw sall keuramam alaji yagna ñew Touba lajal serigne dam minna yoni Touba ndaboti tafsir abdou cisse mbeurma ak setimam ahmadou dem musiwuma jamal ni ak ci len te dal ak jam ngumba ngeewal keur sosé am len jam wa ndank nar wa koyli alfa tew nañ marsa sumak lubu du ñooñu seew nañ gu yett ak sherif ya sant ay dara taslima ñoom ku leen ziaré am dara ko le reg wa bamba modi yagna ndeer naar ya seen maam sidi xoya magna moy chamñel mare ma kunte minu xam mi torondo mare ma kunte minu am kremam rawan limal ndarame dembu matar kala rawon ci rewmi dembu bul fatte ker mam abdou ak mam malle sherif tilala ab serigne day nalle cheikh maudou sar libal ma cheikh souwane ñi jog di sammu jikko ye ka wane mbula jolof ngelu limal ker boursine oustaz assane cheikh nam ken du len jin tierno muniru tek ci hisbullah safiru l'islam ñoo fi tew lillah bul fatte yit serigne abey bu saxo buy defaruk bok du dox day waxu limal ma keur imam de tafsir morture ahmed quraysin tek ci sky ñoo gore imami wa pekin imami keur masar ahmadou damjay minu xam mudinu war touba mourid dimash ak fuladu xam nañ ne wuy ci bamba moy li jaadu mam khali ammar tek ci ali imran dañuy defar gona ya sollen alquran limal ma ahlullah le nga joru tafsir maba fi don imam ñoro almami abdul mufidon almami ahmadou cheikh delo don almami madina baye mars señ dabel ca kawla kedugo ak pakaw nya ken du len nax daru salam yen sigilen digale allah serigne basirou ndaw la rew mi jale cheikh nabegey wokam limal get ardo alhaji tidiane nak manon na werdu limal ngoran dolle ca tierno kanji wa rumde ak wa morola ño yanji bul fatte mukk gorga mbake tanjang ku soro waye yalla farne janjang digan da ngeena digelo ko wa touba yalla nanu delu digelo su boba tierno birayim doyna cheikh digan ni daru doylo seigne karamum diwan wa daru alfa tek ca wa lewna kanen mbalaxe bul fatte warak limal ñaneen wa kar serigne wuli ba waw ba arafat ina ko wa cheikh cisse waxtu duko fat ap esit senu liggey rafetna nda xam momor jong xelam xarañ na limal serigne mbub modi meru kaulax limu fi don ñepp ko xam jeru la wax serigne matara gadjaga cheikh muniru ñang alhaji ndiasse mbay ma da defar di jang wa jimbira ca kebe mer ak siwel bo fa deme da nga fa tour ay xewal wa ahlul bayt ak imam tafsir njur fore ju reje ñooñu faale wuñ bur lo tabde yow limalel kokki ndaw ñe dañuy tari di yor ay jukki cheikh jeyli sar limal imam omar jeen ak wa gonas ku farlul du len seen demal ba mbur alhaji cheikh sambo domam ja cheikh tidiane du wote lambu seigne modou mi sam ndonoy mamam ya ngir bañ mu rur wala mu reer bokam ya taxawluna mangi dagan ci ñepp cheikh muntaha yag ba jommal ñepp ci ciobare ki sak lepp ak fep kon ci delegation yi ñi ak si legi honorable cheikh thioro mbake ak honorable cheikh omar bamba diop ak delegation bu mag bu bayiko ci serigne abdullahat ka serigne bi neena mi ngi lay sante ci sa taxaway ci bis bi ak sax sa taxaway ci dekk biñ la denk sina isa lay tam xam ngeen ne sen khalifa cheikh mohammed mukhtar lay dafa genn aduna serigne mohammed lamine lay wutuko nako ñepp ñaanal yeen bi woyof toy te yag ñi ngi jale tam serigne dam jegen ak wa keur al-imam alhaji yep ci sen dejj bi nga xamne dañ ko am fan yi xam ngeen sax khalifa mam alhaji dafa tukki bitim rew ndax yaramam mo neexul nako ñepp ñaan yaramam sedd goyu ba mu ñibisi waat uuf njabot ak mam alhaji maître alhaji diouf ñi nga lay nuyu di la sant yow ci wa keur gi nga meru keur massar and ak serigne koso mi ngi ci jotaay bi wa AIS and ak mam cheikh mbacke batay ñing ci jotaay bi souleyman badiane di talibé ko am pastef ak taxaway ci dekk bi ñing koy gëreum di ko sant di sakku nak ñepp ñaanal alhaji ablaye mbay pex nako ñepp ñaanal yaramam dafa xawa libbet dafa libbet waxtu wi fi la ko daan fek te def nako at yu bare yalna yag yalna ko yalla may wer mu yag fi lol ba lim yeene liggey mu man ko taxawé
1: don kon ki donc ki nga xamanteni mo don wax délégation yi fi né donc seigne sidi ablat ka seigne sidi mohtar ka don del suwat ci délégation yi nga xamanteni ñom ñofi tew tay ji tabbi ci bëss bi mu défé ko nak akit nak talibé akit yar wayet mu am lu ñu fatali ndax nak mom bo xamni fa mu bok rek wax na mu def li
0: القادم من المغرب من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقد عودنا صاحب الجلالة بتوجيه وفد رفيع المستوى إلى طوبة بهذه المناسبة المباركة ونخص بالذكر الأستاذ محمد خروبات والأستاذ عبد السلام علوي والأستاذ مصطفى سليمي والأستاذ كريم الجيلاني كما نشكر صاحب الفضيلة الشيخ بلال الحلاق مفتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وقد قام الشيخ بلال بتحقيق كتاب قيم من مؤلفات الشيخ الخديم واسم الكتاب مراقي الأمن والسعادة فقام بتحقيق هذا الكتاب وسماه منابر الشهادة على مراقي الأمن والسعادة كي مام داما تي تاخو شيخ بلال ميغا خامني امريك لا جوغي تيو في تي ياغ في تيو دا فا جيل بن تيري بو خامني شيخ احمد بامبا موكو تاليف موي مراقي الامن والسعاده متحقق كو توب كو ديفارات كو ген حديث ген ايه ген واخي بروم خام خامي ديفارات كو بامي تيري بو خامني ادنا سيب مان نكو جافانيكو موي تيري بي تيري الشيخ الخادم بي الشيخ بلال الحلاق موكو تحقيق جوخ كو سيرن بي سيرن بشير مي موكو مول كون ني كوي سانت بو باخ نشكرك يا صاحب الفضيلة الشيخ بلال على هذا العمل القيم وعلى هذا الحضور الكريم والشيخ فايد محمد سعيد إمام المسجد المركزي في لندن والشيخ حمزة الكتاني من الطريقة الكتاني بالمغرب الشيخ حمزة تم دما تي تاخو ندخ دا نجيل كادو ليغي تي تور كليفه ديني mom nak mi ngi joge maghrib bokku ci at tariq al kataniya muy yoon wo xamne deguma ak al muridiya day digante bu yag sen mam mo ñeuk mol tere cheikh ahmed bamba dan yebal ay ndaw ñuy ñew di fekk cheikh ahmed bamba kon cheikh hamza dana jël kaddu legi nu rahib bika ya cheikh hamza ala hadha al hudur wa nahnu na'rif العلاقات العريقة التي كانت تربط بين جدكم وبين الشيخ الخديم فأهلا وسهلا في هذا البلد المبارك الشيخ الخادر عبد الرزاق من نيجيريا الشيخ عبد الرشيد رئيس جامعة العلوم بالصومال والشيخ محمد الأمين الحسني أمين عام نقابة الأشراف في المغرب والشيخ عبد الله الرشيد من السعودية محقق كتاب مقدمة الخدمة الشيخ عبد الله الرشيد تم دما تي تاخو ميغي جوغي المملكة العربية السعودية موميتم ليغي بيغا خامني الشيخ بلال داكو ديف تي تيري بي ديفنا ليغي بو خامني نون لا ميل تي تيري بي تود مقدمة الخدمة kon ñi ngi koy sant di ko dalal bu baax shukran lak ya cheikh abdallah rashid wa shukran ala hadha al hudur wa shukran ala hadha al amal al qayyim wa shukran lak min al a'maq al cheikh mohammed abu zayd ustaz al usul jami'at sabrat bi libya wa cheikh ahmed al talhi da'iya islami كبير ومرموق ومشهور ومقيم بمصر الشيخ نصر الدين المير أستاذ التربية الإسلامية في بلجيكا الشيخ إسماعيل أسوف أمين عام جمعية التعاون الإسلامي الإفريقي من النيجر والشيخ محمد إبراهيم الفطاني أمن ديليغاسيون بو خامن نك بريزيدان بو موريتاني الشيخ ودو غزواني موكا يبل السيد محمد فكناش دكتور محمد بادي الوزير بامدين السيد الوالي نجسلي فال السيد العلام الدردري والمعطلة والسيد عبد الله طيب بوبا نيو نيغا خامن نيو فتيوال بريزيدان بو موريتاني امباسادور بيتام بوكنا سي ني فتيو ني فتيو تام سي اي امباسات Guinée Conakry sen ambassadeur dafa tew Iran yabal nañu sen ambassadeur Mali sen ambassadeur tewna Niger ambassadeuram tewna Norvège ambassadeuram tewna ak Thailand yabal na ambassadeur Turquie yabal na ambassadeur Venezuela yabal na ambassadeur ñi nga xamna nak ay conseil lañu yabal Algérie ci la bok wal mamlaka al arabiyya saoudiya Cameroun ci la bok Canada ci la bok Chine ci la bok Île Comore ci la bok ak Côte d'Ivoire ak Espagne ak États-Unis ak Finlande ak France ak Guinée-Bissau ak Indonésie wal Irak wal Maghrib والخطوط الملكية الجوية الملكية المغربية عمان يبلنا ديليغاسيون رويوم اني موي انجلتير يبلنا ديليغاسيون روسيا يبلنا ديليغاسيون اك رواندا يبلنا ديليغاسيون والسودان سوريا يبلنا ديليغاسيون كونسيل بو تشاد تيونا تونسيا يبلنا ديليغاسيون اينيو européenne yabal na délégation ak égypte yabal na délégation émirat arabe yabal na délégation qatar yabal na délégation ong qatari am na délégation ong wami yabal na délégation ministère de ministère bi yone mbiru bitim rew ci sénégal jëf nañ jëf ju reuy yabal nañ mbolo mu takko takko takko fukki nit ak juroom ben teewal nañ fi ministre bi nga xamne mo yore bitim rew muy monsieur bir rew bitim rew mu cheikh nya president adama baro yabal na delegation ñu teew ci serigne bi gabon tam yabal na delegation bo xamne imam fall ma nga nele tok moko jité cheikh abdallah ben baye yabal na delegation bu mag docteur mohammed mahjoub ben baye docteur al fadl yahdi docteur cheikh sharaf ñu and ak docteur abdul ahad abdul baqi mbake te cheikh abdallah ben baye ko ne xamna ni ki dafa gu mag la di borom xam xam bu maga maga maga mag cheikh baba tal min al tariqa shadaliya tewna ak al umda ahmadna daymani wa muhammad al mukhtar muhammad ibn al abba min al nabaghiya muhammad al amin wal cheikh muhammad al hafid al alawi wa zawiyat باب والحمدي زاوية الشيخ المستعين بالله الكمليلي زاوية الشيخ عبد الودود الحاجي نيو نيو بوكو نانتي نيغا خامني نيو تيو الشيخ درديري والمعطى تيونا زاوية الشيخ احمد بامبا زاوية الديمانيين زاوية الحاجيين زاوية الحسنيين زاوية الشيخ محمد ابن احمد مسك زاوية أهل أجفق أعمر زاوية أهل باب ولد محمد لقمان زاوية بطلميد zawiyat al yadaliyin zawiyat al tijaniyin zawiyat al sheikh ishaq wal sheikh ahmad jamaat haydar sharif zawiyat al shurafa tikmatin zawiyat al shurafa garak zawiyat ahlu salahi zawiyat al sheikh ahmad baddi zawiyat arafat al sheikh habib ture zawiyat ahlu sheikh ahmad abil maali zawiyat tandaga زاوية المجلسيين زاوية أهل الشيخ سيد محمد زاوية تيغنتي زاوية الحاج المشري معتملان زاوية أهل بكة زاوية أهل بيا زاوية الشيخ الخديم قلنقم زاوية كوم ليلين زاوية الشيخ محمد فال متالي دريقي إمام صرصارة جمعية الشيخ أحمد بامبا لتعزيز الأخوة الموريتانية السنغالية سمو الأمير الفايز السيسي من النيجر الشيخ فايد عمر سعيد من بريطانيا الشيخ تاج حسين من بريطانيا الشيخ عبد الحق من إيطاليا الشيخ عبد الرؤوف جسكيا من بنين والشيخ عبد القادر جيمو من نيجيريا والشيخ أحمد الرفاعي نقيب الأشراف في نيجيريا والشيخ محمد طاهر إدريس من توغو والسيدة مريم بنينة من أرجنتين والسيد مهيمن أنور من أمريكا والسيد جماندي عمر من ساحل العاج و سيد بامبا موسى من ساحل العاد والشيخ علي كوتي من غينيا بيساو وسانغون جاورا من غينيا بيساو والشيخ إدريس مورو من توغو وسيد بدر أغو حمد من بوركينا فاسو الشريف هيب أيدرا جوغي سارا مامادي بوكو ناتي نيغا خامني نيو تيو ني سامو waramay toba tam sen teway rafetna no ouramadi waxon nako sara mamadi waxna ko legi kon melna ni wa waxna na tam ki nekon njitu rewmi president Macky Sall tam yabal na fi ay ndaw wa kon nak señ dam jigen waxna ne ñewon na waye dafa dal di delu ndax rakam mo genn aduna ñu ko koy jale diko jale khalifa ba ko ñu wax tam señ mansour ñang ñewon magal ci wante soxna mo genn aduna mu dal le wagniku ñom ñi faatu ñepp yal na len yalla tabal ci aljana je gëna kawé li dal mo kaddu yi nga xamné mom lañ doon wa arafat ci gambi ñom itam tew nañ xam ngeen papa demba touré mo jiti talib yi nek ci gambi ñom itam def na délégation bu maga maga mag kon dañuy ñëkënte ak waxtu bi dox kaddu gi cheikh mohamed oul bachir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: waaw mu doon kon ki nga xamanteni mo doon nak lim délégation ak corps diplomatique ak it ñi nga xamanteni ñoy conseil ba ci sax nak ay invité yu bare bare joge ci rew yu ne joge nak fu nek ñew tew ci fi famille religieuse cœur dîné yi ak it basirou sila lepp lo xamanteni ay gan lan tabbi ci magal touba gouren gi edition 2026 bi dal na ci tik bolé na ci aussi ay personnes individuelles ay kilifa haute autorité ci wala diiné né ci bi rew mi né ci biti rew ñepp ñew nañ tew fi ci touba and ak ki nga xamanteni moy seigne moutakha bachir di khalifa général des mourides ci magal gouren gi siar ko dal dikoy nak ñaanal waye ñaanal yoonu mouride and ko kit seigne bassirou mbacke abdou khadir mi nga xamanteni mo yor kaddo mi porte-parole am moy nak sa fonté bu am solo ci ñetti fan yi rawati na ci bassu dembi di 18 fa safar bi nak moy ñi nga xam ñofi tew amadou bassirou sila
2: wa ñu def ko ci wal an marsia bi nga xamanteni seigne moussa ka mom la
0: hawilul kalima
2: sa no sore mentir
0: ila fadil cheikh hamza al kattani alladhi sawfa yulqi kalimatahu bin niyabati an al wufut الكريمة التي قدمت من خارج السنغال إذن نرجو أن نحول الميكروفون إلى الشيخ حمزة الكتاني. تفضل يا شيخ. مشكورا.
3: كون نجيخ الشيخ حمزة الكتاني ويكتاي كادون تي تورو ديليغاسيون يفي تيو ييب
1: شيخ حمزة الكتاني موي واخ دونك تي تورو ديليغاسيون يفي تيو.
4: اللهم صل على سيدنا ومولانا احمد سر الذات ولوح التشكلات وآله وصحبه اجمعين. سيادة الخليفة العام للطريقة المريدية، السادة العلماء، السادة السلك الدبلوماسي، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن الأكاديمية الدولية التي أمثلها وكذلك عن الوفود التي جاءت من مختلف الدول العربية والإسلامية لحضور هذا الحفل البهيج وهذا الموسم الكبير الذي فيه إحياء لذكرى هذا العلم الكبير الإمام المجدد الشيخ أحمد بمبا مباكي المعروف بالشيخ الخديم رحمه الله ورضي عنه. ولا غرابة فإن بلاد السنغال كما بلاد إفريقيا لا زالت تخرج من فينة لأخرى أئمة مجددين وعلماء مفكرين ورواد المصلحين. لم يقتصر فضلهم وعطاؤهم على بلادهم فقط، إنما عم البسيطة كلها، ولم يعم فقط العالم القديم ولكن عم كذلك العالم الجديد. فنحن عندما نبحث في تاريخ أمريكا اللاتينية نجد أن أثر علماء إفريقيا كان أثرا كبيرا، سواء من كانوا هناك من الدعاة وما أثروه من تأثير. ولا أحد يغفل عن ثورة باهية، ثورة المسلمين في باهية، سلفادور دي باهية، التي كانت سنة 1834 في البرازيل، والتي قام فيها المهجرون الأفارقة بالدعوة إلى الحفاظ على حقوقهم والحفاظ على دينهم والحفاظ على إيمانهم. الشيخ أحمد بمبا هو رمز، وهو عالم كبير، وهو قائد فذ استطاع عن طريق القلم وعن طريق الفكر وعن طريق الكلمة الصادقة أن يؤثر في الغرب الإفريقي وأن يؤثر في نفوس الناس وفي إيمان الناس وفي دعوة الناس إلى الحرية، دعوة الناس إلى المحبة، دعوة الناس إلى الصدق. وبالرغم من ذلك فقد ابتلي ابتلاء كبيرا، فقد نفي مرات عديدة، وكان مجموع ما نفي وأبعد عن أهله وأحبابه 33 عاما. استثمرها كلها في التأليف وفي الكتابة وفي الإرشاد، حتى ترك أثرا مهما جدا وعظيما جدا، أثرا فكريا يستحق أن ينشر وأن يترجم إلى اللغات المتعددة وأن يدرس في المعاهد العالية. وإننا في الطريقة الأحمدية الكتانية إننا لنجد أننا كنا مرتبطين منذ اليوم الأول بالشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه، وذلك عن طريق الإمام المؤسس الشهيد أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني، مؤسس الطريقة الأحمدية الكتانية، الذي كان على ارتباط وثيق بالشيخ الخديم، وهو ارتباط كان بين النخبة المؤثرة المصلحة في العالم الإسلامي ككل. وقد وقفنا على شواهد ودلائل على تعاون وتزاور مع الإمام الخديم حتى وهو في منفاه، فقد كان أعيان من الطريقة ومن الأسرة الكتانية يأتون إلى السنغال وإلى الغابون خصيصا من أجل أن يزوروا الشيخ ويتواصلوا معه ويطبعوا كتبه في بلاد الشام وفي مصر وفي المشرق الإسلامي، مما يدل على الأثر والبعد الذي كان للطريقة المريدية من ذلك الوقت. إن حضورنا في هذا اليوم لا يعد بالنسبة

العبد الخديم وعن أهله وأتباعه وأحبابه آمين. أصحاب السماحة المشايخ والعلماء وممثل البيوت الدينية والجمعيات الإسلامية، أصحاب السيادة أعداء الحكومة برئاسة وزير الداخلية والوفد المرافق له، أصحاب السعادة أعداء السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال، أصحاب الإرادة قادة الطريقة وأتباعها. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فها أنا أتشرف من جديد بتوجيه هذه الكلمة للخليفة العام للموريدية الشيخ محمد المنتخى حفظه الله تعالى ورعاه وزاد من نصره وتمكينه، إليكم في اختتام فعاليات مكة لهذا العام 48,400 للهجرة 1448. هذا الحدث الديني والاجتماعي العظيم الذي أمر به منذ أكثر من قرن شيخنا أحمد القديم عليه أكبر رضوان الله الباقي القديم. شكرا لله تعالى على النعم الوافرة والآلاء الساخرة التي كانت ولا تزال تنثال عليه بسبب مهنة النفي والتعريب التي كانت قد أبدت في مثل هذا اليوم الثامن عصر من سفر عام 13,300 من الهجرة جيشا. والكلمة شكر وتقدير لكم جميعا على الحضور المشرف والمشاركة الفحالة في إحياء هذه الذكرى الميمونة التي تجسد به وتأكد من جديد قول الله تعالى والعاقبة للمتقين. فالتقوى الذي كانت لباس الشيخ في ظاهره وباطنه وفي حله وترحاله هي التي مكنته من البقاء عبدا لله وخديما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم من المعاناة التي يخجل لذكر بعدها التاريخ وينقى لفظاعتها جبين الإنسانية. فكان رضي الله عنه بتقواه جبلا راشخا من الصبر ورضا بقدر الله حتى اختاره الله وقدمه مجددا لدينه الحنيف، فخدم هذا الدين خدمات جليلة ممثلة في مؤلفاته وفي رباطاته وفي أتباعه الذين رباهم وصفاهم حتى صاروا نجوما في الصلاح والإصلاح. فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم رضا يشمل الآل والأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جلدي بوك تالبي موردي ما يكتي سما كادو شندقل أكي ترو الشيخ محمد المنتخى مين خمني موفي توقع يتايب سرين تواتي جيكو صوف مين يعني مياقي في لول تأندقر muy kilifa képp ko yaakaar Serigne Touba ak foo ma nekk ci àdduna. Te li jiitu ci kàddu yi mooy sant ak ngërëm mboolem jirit yi ñëw ci màggat gi tàmbalee ko nag ci kilifa diine yi di kérédéen yi, tàmbalee ko ci seen kilifa yi nga xam ne ñoo leen fi ba ñëw teewal leen fi ak mboolem mbokk jullit yi bawoo ci biir réew mi ak bitim réew di gën.